الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ

وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.

عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن

أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما

اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقوم

وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده.

0: دجاج الطحونة الصحة مضمونة.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو عين وبتسمع.
2: حمل تطبيق عين افام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين افام معك بالصوت والصورة.
3: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم.
4: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس،
3: بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو والت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.
5: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية، بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل، كل يوم أربعاء، الساعة 3 عصراً مع سامع نزات.

في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.

0: الريف الريف.
1: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
2: تعبنا من الاسطوانة الثقيلة والخوف من تسريب الغاز وقطعة الغاز بنص الطبخة. المناصير للزيوت والمحروقات خلت حياتنا أسهل وأكثر أمان وقدمت لنا الحل. اسطوانة أمان لأول مرة في الأردن، خفيفة شفافة وأنيقة وذكية وصمام أمان عالمي. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير رواد الطاقة منذ 23 عاما.
3: من أرض الله.

0: جاهز للتغيير؟ مع يو والت كل شي بيصير. دفع أسرع، حياة أسهل ومزايا كتيرة. يو والت رح تسهل لك حياتك. شو بتستنى؟ حمل التطبيق الآن.
1: الأوروبي وصل من بي واي دي، العلامة الرائدة في الأردن. بي واي دي بتقدم لكم اليوم سيجارات الأوروبية الجديدة آتو 3 سيليو وسيل موديل 2026، شكل أداء وتكنولوجيا تسبق عصرها،
2: وكفالة 8 سنوات
1: أو 200 ألف كيلومتر على البطارية، والأهم أسعار تنافسية بتخلي القرار سهل. احجز تجربتك اليوم، اتصل أو بعتنا على الواتساب على الرقم 06-55-32-456. BYD Build Your Dreams من مجموعة بسطامي وصاحب، الوكيل المعتمد لسيجارات BYD بالأردن.
3: 06-5-800-700.
4: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
5: جو بترول هي 06-5-800-700 الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.
6: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع
7: عيني على عين.

0: دجاج الطحونة الصحة مضمونة.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
3: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك او جدد اشتراك الموبايل او الانترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. امنية من بيون، افضل شبكة موبايل في الاردن.
4: ما في سيارة بدون فحص، وما في فحص بدون اوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها اوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل باكثر من 200 نقطة فحص في السيارة، بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. اوتوسكور اول واكبر مركز فحص اقليمي ومعتمد عالميا في الاردن. اوتوسكور بعطيك الصافي.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين. الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل تحكيم وتشجيع، والكل عينه على المنتخب. عين المنتخب مع الكابتن عثمان الحسنات كل ثلاثاء الساعة 3 العصر.
1: افتح حسابك من موبايلك مع لينك واربح. جوائزنا مش عادية، آيفون 17، آيباد 11، إيربود ماكس، والجائزة الكبرى سيارة BYD سيجل. افتح

0: حسابك اليوم واعمل حركات مالية لتدخل السحب. لينك من بنك القاهرة عمان، بنك للشباب، يخضع لشروط وأحكام البنك. وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح أو غدي حسابك وادخل السحب على الجوائز 9999 دينار أسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026، بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار أسبوعيا وإسوار التنس ألماس شهريا. افتح حساب توفير أو غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.
1: Hey man, you seem happy. What is going on?
2: I got named top performer at work.
1: No way. At Wuduh? That's big, man.
2: I know. It's so competitive. Everyone's at the top of their game. I've been picking up so much. I really feel like I know where I'm heading.
1: Wow, that is awesome. But balancing all of that?
2: Yeah, they actually helped me balance work and my classes. Focusing on my growth and skills never felt better. This will definitely open doors for me.
1: Sounds like you actually found your place.
2: Oh, I know I did. I'm ready for whatever comes next. It's a solid spot to be in.
3: At Wuduh, excellence is in every journey. As a Jordanian company specializing in operations management, Wuduh empowers talent and builds futures. Wuduh, where your future takes off.

نظرة واحدة بتكفي لتحب تويوتا راف 4 هايبريد الجديدة بتصميمها الجذاب والجديد كلياً، تقنياتها المبتكرة اللي راح تفاجأك، مساحتها الداخلية المريحة وفئاتها السبعة وألوانها اللافتة وثقة واعتمادية الوكيل الرسمي اللي بتيجي معها. راف 4 اللي بتناسب أسلوب حياتك تستناك في معرض المركزية تويوتا. احجز تجربة قيادتك اليوم على 06-55-0-80-80.

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: لأول مرة في السوق الأردني وجديد المناصير، اسطوانة أمان خفيفة شفافة وأنيقة وذكية، وصمام أمان عالمي، كبسة زر، والأمان أكبر من زمان مع أسطوانة أمان من المناصير. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: حميد، مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
3: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
2: الحكي هذا كثير حلو، شركة وضوح؟
3: ها.
2: يا سيدي مبروك.
3: الله يبارك فيك، والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
2: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
3: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
2: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
3: 100%، حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
4: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
5: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.

0: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
1: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.

0: الريف. جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: حمل تطبيق عنا فم وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين أف أم معك بالصوت والصورة.
2: الشيبس اسمه سنابس والسنابس اسمه الشيبس.
3: منتخبنا بكأس العالم أروع من هيك شو أحس.
2: عينك على الكود يا برنس والكود جوا الشيبس. سنابس.
3: افتح واربح عب بجوائز، ادخل على سحب سنابس. أشبس من أشبس شيبس.

طبق بي ان مع سنابس. نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم مع بيتزا القيصر. رح نلعبها للآخر.

افتح حسابك من موبايلك مع لينك واربح. جوائزنا مش عادية، آيفون 17، آيباد 11، إيربود ماكس، والجائزة الكبرى سيارة BYD سيجل. افتح حسابك اليوم واعمل حركات مالية لتدخل السحب. لينك من بنك القاهرة عمان، بنك للشباب، يخضع لشروط وأحكام البنك.

0: دجاج الطحونة الصحة مضمونة.
1: خليكم عالسمع، خليكم بالجو عين وبتسمع.
2: ما في سيارة بدون فحص، وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة، بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور بعطيك الصافي.
3: نظرة واحدة بتكفي لتحب تويوتا راف 4 هايبريد الجديدة بتصميمها الجذاب والجديد كلياً، تقنياتها المبتكرة اللي راح تفاجأك، مساحتها الداخلية المريحة وفئاتها السبعة وألوانها اللافتة وثقة واعتمادية الوكيل الرسمي اللي بتيجي معها. راف 4 اللي بتناسب أسلوب حياتك تستناك في معرض المركزية تويوتا. احجز تجربة قيادتك اليوم على 06-55-0-80-80.
4: جاهز للتغيير؟ مع يو وولت كل شي بيصير. دفع أسرع، حياة أسهل، ومزايا كتيرة. يو وولت رح تسهل لك حياتك. شو بتستنى؟ حمل التطبيق الآن.
5: تميزي هالسنة وفري عتقيل مع جوائز حسابات التوفير الخاصة بالسيدات من بنك القاهرة عمان. إسوارة تنس ألماس شهرياً وكمان 999 دينار أسبوعياً. افتحي أو غذي حسابك التوفير في بنك القاهرة عمان أو أي من العلامات التجارية التابعة له، لينك وسيجنتشر، وكوني من بين الرابحات. للمزيد اتصلي على 06-500-77-00. يخضع لشروط وأحكام البنك.
6: Hey man, you seem happy. What is going on?
7: I got named top performer at work.
6: No way. At Wuduh? That's big, man.
7: I know. It's so competitive. Everyone's at the top of their game. I've been picking up so much. I really feel like I know where I'm heading.
6: Wow, that is awesome. But balancing all of that?
7: Yeah, they actually helped me balance work and my classes. Focusing on my growth and skills never felt better. This'll definitely open doors for me.
6: Sounds like you actually found your place.
7: Oh, I know I did. I'm ready for whatever comes next. It's a solid spot to be in.
8: At Wuduh, excellence is in every journey. As a Jordanian company specializing in operations management, Wuduh empowers talent and builds futures. Wuduh, where your future takes off.
1: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.

0: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
1: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: الأوروبي وصل من BYD، العلامة الرائدة في الأردن. BYD بتقدم لكم اليوم
2: سيجارات الأوروبية الجديدة آتو 3، سيليو وسيل موديل 2026، شكل، أداء وتكنولوجيا تسبق عصرها،
1: وكفالة 8 سنوات
2: أو 200,000 كيلومتر على البطارية. والأهم أسعار تنافسية بتخلي القرار سهل. احجز تجربتك اليوم، اتصل أو بعتلنا على الواتساب على الرقم 06-55-32-456. BYD Build Your Dreams من مجموعة بسطامي وصاحب، الوكيل المعتمد لسيجارات BYD بالأردن.
3: تعبنا من الاسطوانة الثقيلة والخوف من تسريب الغاز وقطعة الغاز بنص الطبخة. المناصير للزيوت والمحروقات خلت حياتنا أسهل وأكثر أمان، وقدمت لنا الحل اسطوانة أمان لأول مرة في الأردن. خفيفة، شفافة، وأنيقة وذكية، وصمام أمان عالمي. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير، رواد الطاقة منذ 23 عاماً.

0: حمل تطبيق عين FM وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان. متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين FM معك بالصوت والصورة.
1: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
2: الشيبس اسمه سنابس وسنابس اسمه الشيبس.
3: منتخبنا بكأس العالم أروع من هيك شو أحس.
2: عينك على الكود يا برنس، والكود جوا الشيبس. سنابس.
3: افتح واربح عب بجوائز، ادخل على سحب سنابس. أشبس من أشبس شيبس.

0: حميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم.
1: طالع اسمي بالتوب برفورمرز بالشغل.
0: الحكي هذا كثير حلو. شركة وضوح؟ يا سيدي مبروك.
1: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
0: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو. كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
1: هم بساعدوني اوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد انه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
0: شكلك واخيرا لقيت المكان الصح لك.
1: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
2: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
3: 0 6 5 8 700.
4: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
2: جو بترول هي 0 6 5 8 700، الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.

0: دجاج الطحونة الصحة مضمونة.
1: خليكم عالسمع، خليكم بالجو عين وبتسمع.
2: حمل تطبيق عين اف ام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين اف ام معك بالصوت والصورة.
3: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
4: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وانفينيتي في الأردن.
5: الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل تحكيم وتشجيع، والكل عينه على المنتخب. عين المنتخب مع الكابتن عثمان الحسنات كل ثلاثاء الساعة 3 العصر.
6: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع. عيني على عيني.

0: حمل تطبيق عنا فم وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان. متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عنا فم معك بالصوت والصورة. برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو وليت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.
1: الأوروبي وصل من BYD، العلامة الرائدة في الأردن. BYD بتقدم لكم اليوم سيجارات الأوروبية الجديدة آتو 3، سيليو وسيل، موديل 2026، شكل، أداء وتكنولوجيا تسبق عصرها، وكفالة 8 سنوات أو 200,000 كيلومتر على البطارية، والأهم أسعار تنافسية بتخلي القرار سهل. احجز تجربتك اليوم، اتصل أو بعتلنا على الواتساب على الرقم 06-55-32-456. BYD Build Your Dreams من مجموعة بسطامي وصاحب، الوكيل المعتمد لسيجارات BYD بالأردن.
2: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح أو غدي حسابك وادخل السحب على الجوائز. 9999 دينار أسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026، بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار أسبوعيا وإسوار التنس الماس شهريا. افتح حساب توفير أو غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.

0: في سيارة بدون فحص وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور بعطيك الصافي.
1: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
2: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: جاهز للتغيير؟ مع يو والت كل شي بيصير. دفع أسرع، حياة أسهل، ومزايا كتيرة. يو والت رح تسهل لك حياتك. شو بتستنى؟ حمل التطبيق الآن.
1: الشيبس اسمه سنابس وسنابس اسمه الشيبس.
2: منتخبنا بكأس العالم أروع من هيك شو أحس.
1: عينك على الكود يا برنس، والكود جوا الشيبس.
2: افتح واربح عبي جوائز، ادخل على سحب سنابس. أشبس من أشبس شيبس،

0: دجاج الطحونة الصحة مضمونة.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو عين وبتسمع.
2: حمل تطبيق عين افام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين افام معك بالصوت والصورة.
3: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم.
4: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس.
3: بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوولت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.
5: وين ما كنت، الفرصة عندك. جوائز الإسكان بكل مكان، من الشمال للجنوب، ولكل فرع في جوائز كاش. افتح أو غذي حسابك التوفير في بنك الإسكان لتكون من بين الرابحين بجوائز كاش موزعة على جميع المحافظات والفروع، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد 065-200-400. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
6: الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل، تحكيم وتشجيع، والكل عينه على المنتخب. عين المنتخب مع الكابتن عثمان الحسنات كل ثلاثاء الساعة 3 العصر. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.
7: 0-6-5-800-700.
8: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
9: جو بترول هي 0-6-5-800-700، الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.
10: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع. عيني على عين.

0: حمل تطبيق عين اف ام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين اف ام معك بالصوت والصورة.
1: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
2: Hey man, you seem happy. What is going on?
3: I got named top performer at work.
2: No way. At Wuduh? That's big, man.
3: I know. It's so competitive. Everyone's at the top of their game. I've been picking up so much. I really feel like I know where I'm heading.
2: Wow, that is awesome. But balancing all of that?
3: Yeah, they actually helped me balance work and my classes. Focusing on my growth and skills never felt better. This will definitely open doors for me.
2: Sounds like you actually found your place.
3: Oh, I know I did. I'm ready for whatever comes next. It's a solid spot to be in.
4: At Wuduh, excellence is in every journey. As a Jordanian company specializing in operations management, Wuduh empowers talent and builds futures. Wuduh, where your future takes off.
5: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

لأول مرة في السوق الأردني وجديد المناصير، اسطوانة أمان خفيفة شفافة وأنيقة وذكية وصمام أمان عالمي، كبسة زر والأمان أكبر من زمان مع اسطوانة أمان من المناصير. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير، رواد الطاقة منذ 23 عاماً.

0: ما في سيارة بدون فحص، وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة، بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور بعطيك الصافي.
1: نظرة واحدة بتكفي لتحب تويوتا راف 4 هايبريد الجديدة بتصميمها الجذاب والجديد كلياً، تقنياتها المبتكرة اللي راح تفاجأك، مساحتها الداخلية المريحة وفئاتها السبعة وألوانها اللافتة وثقة واعتمادية الوكيل الرسمي اللي بتيجي معها. راف 4 اللي بتناسب أسلوب حياتك تستناك في معرض المركزية تويوتا. احجز تجربة قيادتك اليوم على 06-55-0-80-80.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق أمان السلط، إربد.
1: الشيبس اسمه سنابس وسنابس اسمه الشيبس.
2: منتخبنا بكأس العالم أروع من هيك شو أحس.
1: عينك على الكود يا برنس، والكود جوا الشيب.

جاهز للتغيير؟ مع يو والت كل شي بيصير. دفع أسرع، حياة أسهل ومزايا كتيرة. يو والت رح تسهل لك حياتك. شو بتستنى؟ حمل التطبيق الآن.

0: دجاج الطحونة الصحة مضمونة.
1: خليكم عالسمع خليكم بالجو عين وبتسمع.
2: حمل تطبيق عين افام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو أس. عين افام معك بالصوت والصورة.
3: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم،
4: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس،
3: بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو والت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.
5: مش كل القصص بتنجح.

0: الصح لك.
1: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود وهيني مكمل خطوة بخطوة.
2: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.

0: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
1: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.
2: 0 6 5 8 700.
3: جو بترول مركز خدمات الزبائن يرحب بكم.
0: جو بترول هي 0 6 5 8 700 الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول طاقة تنبض بالحياة من أرض

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: في سيارة بدون فحص، وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة، بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور، أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور، بعطيك الصافي.
1: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم.
2: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو والت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.
3: جاهز للتغيير؟ مع يو والت كل شي بيصير، دفع أسرع، حياة أسهل، ومزايا كتيرة. يو والت راح تسهل لك حياتك، شو بتستنى؟ حمل التطبيق الآن.
4: الشيبس اسمه سنابس وسنابس اسمه الشيبس.
5: منتخبنا بكأس العالم أروع من هيك، شو أحس؟
4: عينك على الكود يا برنس، والكود جوا الشيبس.
5: افتح واربح عب بجوائز، ادخل على سحب سنابس، أشبس من أشبس شيبس.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: حمل تطبيق عين اف ام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين اف ام معك بالصوت والصورة.
3: الجو بده إياك، والمود على كيفك، بخريفك وبشيتك،
4: بربيعك وبصيفك.
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. جاكامن، الخيار الأنيق للرجال، وبالاشتراك مع مجموعة بسطامي وصاحب، وكلاء بواي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب، وكلاء بواي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.
5: وفر عتيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح أو غدي حسابك وادخل السحب على الجوائز. 9999 دينار أسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026، بالإضافة لجوائز حساب

0: نظرة واحدة بتكفي لتحب تويوتا راف 4 هايبريد الجديدة بتصميمها الجذاب والجديد كلياً، تقنياتها المبتكرة اللي راح تفاجأك، مساحتها الداخلية المريحة وفئاتها السبعة وألوانها اللافتة وثقة واعتمادية الوكيل الرسمي اللي بتيجي معها. راف 4 اللي بتناسب أسلوب حياتك تستناك في معرض المركزية تويوتا. احجز تجربة قيادتك اليوم على 06-55-0-80-80.
1: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 07-8-35-08-23 و 0799-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
2: Hey man, you seem happy. What is going on?
3: I got named top performer at work.
2: No way. At وضوح? That's big, man.
3: I know. It's so competitive. Everyone's at the top of their game. I've been picking up so much. I really feel like I know where I'm heading.
2: Wow, that is awesome. But balancing all of that?
3: Yeah, they actually helped me balance work and my classes. Focusing on my growth and skills never felt better. This will definitely open doors for me.
2: Sounds like you actually found your place.
3: Oh, I know I did. I'm ready for whatever comes next. It's a solid spot to be in.
4: At وضوح, excellence is in every journey. As a Jordanian company specializing in operations management, وضوح empowers talent and builds futures. وضوح, where your future takes off.
5: وحين رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.

معينا لئلا أخيب. إليك جهاد جعلتك زاد، فهب لي رشاد فإني غريب.

0: عابدين هوم سنتر خلدة شفا بدران المقابلين طريق عمان السلط اربد.
1: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن ريادة الصناعة الوطنية CFI ثبت خطواتك بنك القاهرة عمان معا ننمو المركزية تويوتا أمنية من بيون جوبيترول غد مشرق يبدأ اليوم.
2: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية عروضنا مش يوم بالشهر طول الشهر عروضنا طول الشهر لكل الناس بالاشتراك مع بن معروف عشق القهوة وضوح تطبيق دوز أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات يو والت راح تسهل حياتك ريف صحي وخفيف.
3: جاهز للتغيير؟ مع يو والت كل شي بيصير دفع أسرع حياة أسهل ومزايا كتيرة. يو والت راح تسهل لك حياتك، شو بتستنى؟ حمل التطبيق الآن.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: خليكم عالسمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
3: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك او جدد اشتراك الموبايل او الانترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. امنية من بيون، افضل شبكة موبايل في الاردن.
4: نظرة واحدة بتكفي لتحب تويوتا راف 4 هايبريد الجديدة بتصميمها الجذاب والجديد كليا، تقنياتها المبتكرة اللي راح تفاجأك، مساحتها الداخلية المريحة وفئاتها السبعة وألوانها اللافتة وثقة واعتمادية الوكيل الرسمي اللي بتيجي معها. راف 4 اللي بتناسب أسلوب حياتك تستناك في معرض المركزية تويوتا. احجز تجربة قيادتك اليوم على 06-55-0-80-80

0: جاكامن، الخيار الأنيق للرجال، وبالاشتراك مع مجموعة بسطامي وصاحب، وكلاء بواي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.
1: تميزي هالسنة ووفري عتقيل مع جوائز حسابات التوفير الخاصة بالسيدات من بنك القاهرة عمان. إسوارة تنس ألماس شهرياً وكمان 999 دينار أسبوعياً. افتحي أو غذي حسابك التوفير في بنك القاهرة عمان أو أي من العلامات التجارية التابعة إلو، لينك وسيجنتشر، وكوني من بين الرابحات. للمزيد اتصلي على 06-500-77-00. يخضع لشروط وأحكام البنك.
2: 06-500-800-700.
3: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
4: جو بترول هي 06-500-700. الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.
5: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء. في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل، كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.
0: الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل، تحكيم وتشجيع، والكل عينه على المنتخب. عين المنتخب مع الكابتن عثمان الحسنات كل ثلاثاء الساعة 3 العصر.
6: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.

الشدة أودت بالمهج، الشدة أودت بالمهج، يا رب فعجل بالفرج، يا رب فعجل بالفرج، والأنفس أمست في حرج، أمست في حرج، وبأمرك تفريج.

يلا يا نشامة خلي صوتك يهز الملعب، اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن.
2: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم مع بيتزا القيصر، رح نلعبها للآخر.

0: حمل تطبيق عين اف ام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين اف ام معك بالصوت والصورة.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
2: لبيك.

0: دجاج الطحونة الصحة مضمونة.
1: خليكم عالسمع خليكم بالجو عين وبتسمع.
2: ما في سيارة بدون فحص وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة بيوضح لك حالتها الحقيقية ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور بعطيك الصافي.
3: نظرة واحدة بتكفي لتحب تويوتا رافور هايبريد الجديدة بتصميمها الجذاب والجديد كليا، تقنياتها المبتكرة اللي راح تفاجئك، مساحتها الداخلية المريحة وفئاتها السبعة وألوانها اللافتة وثقة واعتمادية الوكيل الرسمي اللي بتيجي معها. رافور اللي بتناسب أسلوب حياتك تستناك في معرض المركزية تويوتا. احجز تجربة قيادتك اليوم على 06-55-0-80-80.
4: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية.

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. جاكمن الخيار الأنيق للرجال، وبالاشتراك مع مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بواي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.
1: حميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
2: طالع اسمي بالتوب برفورمرز بالشغل.
1: الحكي هذا كثير حلو. شركة وضوح؟ يا سيدي مبروك.
2: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
1: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
2: هم بساعدوني اوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد انه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
1: شكلك واخيرا لقيت المكان الصح لك.
2: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
0: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل تحكيم وتشجيع، والكل عينه على المنتخب. عين المنتخب مع الكابتن عثمان الحسنات كل ثلاثاء الساعة 3 العصر.
3: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح أو غدي حسابك وادخل السحب على الجوائز. 9999 دينار أسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026، بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار أسبوعيا وإسوار التنس ألماس شهريا. افتح حساب توفير أو غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.
4: 0 6 5 8 700.
5: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
0: جو بترول هي 0 6 5 8 700، الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.
6: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.

0: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
1: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.
2: الأوروبي وصل من بي واي دي، العلامة الرائدة في الأردن. بي واي دي بتقدم لكم اليوم سيجارات الأوروبية الجديدة آتو 3 سيليو وسيل موديل 2026، شكل أداء وتكنولوجيا بتسبق عصرها
3: وكفالة 8 سنوات
2: أو 200,000 كيلومتر على البطارية، والأهم أسعار تنافسية بتخلي القرار سهل. احجز تجربتك اليوم، اتصل أو بعتنا على الواتساب على الرقم 06-55-32-456. BYD Build Your Dreams من مجموعة بسطامي وصاحب، الوكيل المعتمد لسيجارات BYD بالأردن.
4: تعبنا من الأسطوانة الثقيلة والخوف من تسريب الغاز وقطعة الغاز بنص الطبخة، المناصير للزيوت والمحروقات خلت حياتنا أسهل وأكثر أمان وقدمت لنا الحل. أسطوانة أمان لأول مرة في الأردن، خفيفة شفافة وأنيقة وذكية وصمام أمان عالمي. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير، رواد الطاقة منذ 23 عاما. من أرض الله.

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.

0: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
1: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين. برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوولت راح تسهل حياتك، ريف صحي وخفيف.
1: الأوروبي وصل من BYD، العلامة الرائدة في الأردن. BYD بتقدم لكم اليوم سيجارات الأوروبية الجديدة آتو 3، سيليو وسيل موديل 2026. شكل، أداء وتكنولوجيا بتسبق عصرها،
2: وكفالة 8 سنوات
1: أو 200,000 كيلومتر على البطارية. والأهم أسعار تنافسية بتخلي القرار سهل. احجز تجربتك اليوم، اتصل أو بعتنا على الواتساب على الرقم 06-55-32-456. BYD Build Your Dreams من مجموعة بسطامي وصاحب، الوكيل المعتمد لسيجارات BYD بالأردن.
3: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.

0: دجاج الطحونة الصحة مضمونة.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو عين وبتسمع.
2: ما في سيارة بدون فحص، وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة، بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور بعطيك الصافي.
3: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات. الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل تحكيم وتشجيع، والكل عينه على المنتخب. عين المنتخب مع الكابتن عثمان الحسنات كل ثلاثاء الساعة 3 العصر.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع. لبي

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: عابدين هوم سنتر خلدة شفا بدران المقابلين طريق عمان السلط اربد.
1: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن.
2: الأوروبي وصل من بي واي دي، العلامة الرائدة في الأردن. بي واي دي بتقدم لكم اليوم
3: سيجارات الأوروبية الجديدة آتو 3 سيليو وسيل موديل 2026، شكل أداء وتكنولوجيا بتسبق عصرها
2: وكفالة 8 سنوات
3: أو 200,000 كيلومتر على البطارية، والأهم أسعار تنافسية بتخلي القرار سهل. احجز تجربتك اليوم، اتصل أو بعتنا على الواتساب على الرقم 06-55-32-456. BYD Build Your Dreams من مجموعة بسطامي وصاحب، الوكيل المعتمد لسيجارات BYD بالأردن.
4: جاهز للتغيير؟ مع يو والت كل شي بيصير. دفع أسرع، حياة أسهل، ومزايا كتيرة. يو والت رح تسهل لك حياتك. شو بتستنى؟ حمل التطبيق الآن.
5: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: الشيبس اسمه سنابس وسنابس اسمه الشيبس.
1: منتخبنا بكأس العالم أروع من هيك شو أحس.
0: عينك على الكود يا برنس والكود جوا الشيبس.
1: افتح واربح عب بجوائز، ادخل على سحب سنابس. أشبس من أشبس شيبس.

0: واشتراك بإن مع سنابس.
1: 0 6 5 800 700.
2: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
3: جو بترول هي 0 6 5 800 700، الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة. من أرض

0: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
1: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.

0: الريف.
1: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
2: تميزي هالسنة وفري عتقيل مع جوائز حسابات التوفير الخاصة بالسيدات من بنك القاهرة عمان. إسوارة تنس الماس شهرياً وكمان 999 دينار أسبوعياً. افتحي أو غذي حسابك التوفير في بنك القاهرة عمان أو أي من العلامات التجارية التابعة إلو لينك وسيجنتشر وكوني من بين الرابحات. للمزيد اتصلي على 06 577 00. يخضع لشروط وأحكام البنك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
3: الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل تحكيم وتشجيع، والكل عينه على المنتخب. عين المنتخب مع الكابتن عثمان الحسنات كل ثلاثاء الساعة 3 العصر.
4: جاهز للتغيير؟ مع يو والت كل شي بيصير. دفع أسرع، حياة أسهل، ومزايا كتيرة. يو والت رح تسهل لك حياتك. شو بتستنى؟ حمل التطبيق الآن.
5: وين ما كنت الفرصة عندك. جوائز الإسكان بكل مكان، من الشمال للجنوب، ولكل فرع في جوائز كاش. افتح أو غذي حسابك التوفير في بنك الإسكان لتكون من بين الرابحين بجوائز كاش موزعة على جميع المحافظات والفروع، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد 065-200-400. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.
6: عيني على عين.

0: لك.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله أعزائنا المستمعين والمشاهدين في هذه التغطية الخاصة ليوم خاص، أعظم أيام الدنيا، أعظم يوم طلعت فيه الشمس، يوم عرفة، اليوم المشهود الذي أقسم الله سبحانه وتعالى به فقال: وشاهد ومشهود، فالشاهد يوم الجمعة والمشهود هو يوم عرفة، اليوم الذي تشهده الملائكة ويدنو الله تعالى من خلقه فيباهي بهم ملائكته ويقول: ماذا أراد هؤلاء؟ اليوم الذي أقسم الله تعالى به فقال: والشفع والوتر، فهو يوم عظيم من أيام الله سبحانه وتعالى، لا يختص بحجاج بيت الله ولا بمن يلبس الإحرام، بل هو لمن شهده مكانا وزمانا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يشير إلى ذلك فقال: ما من يوم، فقال يوم ولم يقل المكان أو لم يعين الحجاج، قال: ما من يوم العمل الصالح فيه أحب إلى الله من هذه الأيام. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. والله تعالى قال: واذكروا الله في أيام، ليشير الله سبحانه وتعالى إلى حقيقة، وهي أن الفضيلة في هذه الأيام لمن شهدها في الزمان لا في المكان. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشهدنا فضله، وأن يعرفنا إليه، وأن يود

وجه قلوبنا إليه، وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين. اليوم تعتق الرقاب من النار، ما من يوم تعتق أو يعتق الله سبحانه وتعالى فيه من النار رقابا أكثر من هذا اليوم. فتوجهوا إلى الله سبحانه وتعالى بالسؤال، فقد كان العلماء والصالحون يخبئون مسائلهم ليوم عرفة. أرأيتم لو أن غنيا وقف ببابه أناس كثر كمن يقفون بباب الله تعالى اليوم، ثم سألوه دانقا سدس الدرهم جزء من القرش، أكان يردهم؟ لا يردهم إن كان غنيا كريما، وحاش الله سبحانه وتعالى أن يرد عباده. اليوم يدحر الشيطان، اليوم يخزى الشيطان، اليوم يبعد الشيطان، اليوم يقهر الشيطان، لأن ذنوبنا خلال العام كله يمحوها الله سبحانه وتعالى بالتفاتة العبد إلى ربه وبرحمة الله سبحانه وتعالى بعبده. هذه الرحمة التي لن يصفها واصف. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم أصحابه بربط الشيء الحسي بالشيء المعنوي. أم أضاعت ابنها في السبي، وكلما وجدت طفلا من رحمتها بهم ألقمته ثديها حتى وجدت ابنها، فتركض إليه ويركض إليها وتبكي ويبكي، فيشاهد الصحابة هذا المنظر. فالنبي عليه الصلاة والسلام يربط الحس بالمعنى فيقول: أترونها ملقية ولدها في النار؟ شو احتمالية إنه أب رحيم وعاقل ومحترم إنه يرمي ابنه في النار أو يسبب له الأذية؟ بل انظروا إلى رحمة الأب بابنه. تخيل في الشتاء، فصل الشتاء، تلاقيه ينزل من السيارة بيخلع معطفه ويغطي ابنه الرضيع. ليش؟ حتى لا يمسه لا برد ولا مطر ولا سوء ولا يتأذى. والأم تراها تسهر الليل وتتعب بالنهار وتنظف وترضع. ليش؟ رحمة بصغيرها. أترونها ملقية ولدها في النار؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: لله أرحم بكم من هذه الأم بصغيرها. كل يوم البحار تخاطب المولى، والأراضي تخاطب المولى، والسماء تخاطب المولى: يا رب ائذن لي أن أغرق العصاة، ائذن لي أن أبتلع العصاة، ائذن لي أن أطبق على العصاة. فيقول الله سبحانه وتعالى: إنكم لم تخلقوهم، ولو خلقتموهم لما قلتم ذلك. وعندما يذنب العبد يقول الله تعالى: أمهلوا عبدي لعله أن يتوب، لعله أن يرجع، لعله أن يستغفر. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينظر إلينا في هذه الساعة المباركة نظرة من عنده تملأنا رحمة منه سبحانه وتعالى، إنه ولي ذلك. اليوم يدحر الشيطان وتحقر الذنوب وتغفر الذنوب، ويغفر الله سبحانه وتعالى اليوم لمن ملك سمعه وبصره ولسانه. فأسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم. توبوا إلى الله، ارجعوا إلى الله، استغفروا الله في هذه اللحظات وفي أواخر لحظات يوم عرفة الذي ينتهي حتى غروب الشمس. ارجعوا إلى الله سبحانه وتعالى، فكما قال الصالحون: الصلحة مع الله سبحانه وتعالى بلمحة. أسأل الله جل وعلا أن يكرمنا بهذا اليوم، وأن يعطينا بهذا اليوم، وأن يحبونا بهذا اليوم، وأن يلحقنا بحجاج بيته الكريم المتوجهين إليه ظاهرا وباطنا. اللهم اجعل توجهنا إليك توجها خالصا في الظاهر والباطن، وتب علينا توبة نصوحة طهرنا بها جسما وقلبا وروحا. اللهم لا ينقضي هذا اليوم إلا وتبت علينا يا رب العالمين، وإلا لقنتنا الشهادة برحمتك يا أرحم الراحمين، وحققتنا بها حسا ومعنا وظاهرا. اجعل آخر كلامنا من هذه الدنيا: لا إله إلا الله محمد رسول الله، صادقة من قلوبنا تنجينا بها يوم نلقاك يا رب العالمين. نسألك في هذه الساعة المباركة أن تدخلنا الجنة من غير حساب ولا سابقة عذاب، وأن تتوب علينا وعلى جميع المسلمين. اللهم تب علينا هذه التوبة النصوحة التي تجعلنا نقدم على كل طاعة بحب
ونحجم عن كل معصية لأجلك ولأجل وجهك يا رب العالمين، كما كان امتثال سيدنا إبراهيم الذي اليوم هو احتفال الحج وعرفة والمناسك، اليوم هي احتفال بسيدنا إبراهيم عليه السلام. راح نتكلم إن شاء الله عن سيدنا إبراهيم وعن الرسائل التي بعثها نبي الله إبراهيم أبو الأنبياء أشبه الخلق بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لكن بعد فاصل من الإنشاد والابتهال، فخليكم معنا.

0: حياكم الله أعزائي المستمعين مرة أخرى، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا في هذا اليوم المبارك. اليوم هو احتفال بسيدنا إبراهيم عليه السلام اللي بعث إلنا برسائل كثيرة، واللي تفضل على هذه الأمة بدعوة كان أثرها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. حياكم الله أعزائي المستمعين، وأسأل الله جل وعلا أنه يكرمنا في الدنيا والآخرة في هذا اليوم الطيب المبارك. سيدنا إبراهيم عليه السلام اللي خرج من العراق وكان من بدايته رافض لكل صور الشرك، فخلعها صلى الله عليه وسلم كلها، كفر بالنجوم وكفر بالشمس وكفر بالقمر وكفر بالأصنام. كان في زمن سيدنا إبراهيم كل صور الشرك متاحة، إلا أنه أقام الحجة عليهم. فهي اليوم رسالة إلنا ببعثها سيدنا إبراهيم عليه السلام، بيقول اترك كل صور الشرك بالله، سواء كان شرك جلي أو شرك خفي. تعس عبد الدرهم، تعس عبد القطيفة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. اليوم شوف قلبك بإيش متعلق، واكفر به، ووحد الله سبحانه وتعالى. اليوم هو يوم التوحيد. سيدنا إبراهيم عليه السلام حطم هذه الأصنام وكسر هذه الأصنام، والرسالة اليوم في احتفالنا وعيدنا بسيدنا إبراهيم عليه السلام إنه نحطم كل شيء يحول بيننا وبين الله سبحانه وتعالى. سيدنا إبراهيم جعلهم يخرجوا إلى عيدهم، ودخل على أصنامهم، ثم كلمهم قال ما لكم ألا تنطقون، فجعلهم جذاذا، كسرهم، حطمهم، إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. فلما رجعوا قومه وجدوا أن الأصنام والآلهة كلها كسرت، ما ملكت لهم ولا لنفسها نفعا ولا ضرا. فقال سيدنا إبراهيم مقيما الحجة اسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم وعلموا أن هذه الأصنام لا تنفع ولا تضر، ولكنهم عادوا إلى كفرهم وشركهم. اليوم إحنا ما بدنا نرجع، إحنا بدنا نحطم كل صنم يحول بيننا وبين الله. شو المعصية التي تبعدني عن الله؟ شو المعصية اللي حالت بيني وبين الله سبحانه وتعالى؟ شو المعصية اللي بتحول إني أرجع إلى الله؟ شو المعصية اللي بتحول إني أصطلح مع الله؟ شو المعصية اللي إني أكون حبيب لله ومرضي عند الله؟ حطمها كما حطم سيدنا إبراهيم عليه السلام الأصنام، وكما أكرم الله تعالى أنبياءه وأولياءه. يكرمك يوقدون نارا 40 يوما يجمعون لها الحطب، حتى يقال إن الطير اللي كان يمر فوق هاي النار يسقط لشدة حرارتها، ويوضع سيدنا إبراهيم في المنجنيق، ويأتيه جبريل ألك حاجة؟ قال أما منك فلا، ثم قال حسبي الله ونعم الوكيل. اليوم إلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، وتوجه بقلبك إلى الله سبحانه وتعالى، وحطم كل صنم يحول بينك وبين الله. الأصنام اللي هي في صورة معاصي، الأصنام اللي في صورة ذنب، الأصنام اللي في صورة قطيعة بينك وبين الله سبحانه وتعالى. لا تجعل هاي الأصنام تبعدك عن الله سبحانه وتعالى. في ناس يترك الصلاة ليش؟ لأنه بدهوش بس يغسل رجليه بالدوام، بقولك أنا لابس إجرابات بقدرش أشلحهم أغسل رجلي، فبترك الصلاة لهذا السبب. هذا الصنم حطمه. في ناس يحول بينه وبين الله أصدقاء سوء، حطمهم. في ناس يحول بينه وبين الله معاصي الخلوات، اتركها لله سبحانه وتعالى. وربنا كما عوض سيدنا إبراهيم يعوضك. واخرج مهاجرا إلى الله، قال عليه الصلاة والسلام لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. وقال عليه الصلاة والسلام المهاجر من هجر ما نهى الله تعالى عنه. سيدنا إبراهيم لما رأى مظاهر الشرك والبعد حطم الأصنام ولجأ إلى الله، وخرج مهاجرا من العراق إلى أرض الكنانة، أرض الحشد والرباط، فلسطين، ومعه اثنين بس، معه اثنين، زوجته سارة أو سارة، وابن أخيه سيدنا لوط عليه السلام. وجلس في فلسطين ومكث في فلسطين. اليوم شوف الذنب اللي أنت مقيم عليه، وقل له رح أهاجرك وأهجرك من أجل الله سبحانه وتعالى، وانطلق بقلبك وتوجهك إلى الله سبحانه وتعالى، واصطلح مع الله. اليوم فرصة وتنزيلات رهيبة ما في بعد تنزيلات. اليوم خير أيام الدنيا، خير يوم طلعت فيه الشمس. اليوم أكثر يوم يعتق فيه الناس من النار، تعتق رقابهم، الله ينظر ويباهي ويرحم أهل الموقف وغيرهم من المتوجهين إلى الله. قل له يا رب وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. قل له يا رب أوجدتني من العدم وأفضت علي النعم وأكرمتني بلا إله إلا الله، ولكنني واجهتك بما لا يرضيك وحقك وجلالتك وعظمتك ما عصيتك حين عصيتك مبارزا لك يا رب، ولكن غلبتني نفسي وقهرني ذنبي فأتيت المعصية، وأنا اليوم آتيك محملا بذنوبي وتقصيري، فاغفر لي زلاتي وامحو سيئاتي بحق أهل الموقف وبحق ما نحن فيه من رحمتك وعظمتك ودنوك الذي تغفر به لعبادك المتوجهين إليك. هاجر زي ما هاجر سيدنا إبراهيم عليه السلام إلى الله وبعدين توجه إلى الله بالدعاء. سيدنا إبراهيم لما ترك فلسطين ورد هاجر إلى مصر تعرض لمحنة وابتلاء. كان في فرعون في ذلك في مصر في ذلك الزمن، طبعا كل حاكم يحكم مصر اسمه فرعون، وكان ظالم وكان من ظلمه عادة سيئة يأخذ المتزوجات فيفعل بهن الفاحشة. فلما دخل سيدنا إبراهيم عليه السلام أراد الجنود أن يأخذوا زوجته لذلك الحاكم، فقال لهم إنها أختي، وحاش الأنبياء أن يكذبوا. ديروا بالكم وتنبهوا، في ناس بيقول إيش الأنبياء بيكذبوا الأنبياء بيعصوا، لا، حاش الأنبياء معصومين، وهذا اسمها تورية، وهي أخته في شريعة الله وفي دين الله وفي الإسلام. لا تتصور أن نبيا من أنبياء الله تصدر منه المعصية، حاشا وكلا، لا صغير الذنوب ولا كبيرها، وما كان في الظاهر أنه معصية يؤول وأوله العلماء، وكل شيء له تأويل. حتى في قصة سيدنا آدم عليه السلام عندما أكل التفاحة شو قالوا؟ قالوا أن الشيطان أقسم على آدم أنه إن أكل من هذه الشجرة ليكون مرضيا عند الله خالدا في رحمته وجنته، وقاسمهما إني لكما من الناصحين. فظن سيدنا آدم لشدة تعظيمه لله سبحانه وتعالى أنه لا يوجد أحد يقسم بالله تعالى كذبا، ولذلك أكل من التفاحة، فهو لم يعص الله بقصد المعصية، حاشا وكلا لأنبياء الله تعالى، فالله تعالى عصمهم من صغير الذنوب وكبيرها. سيدنا إبراهيم عليه السلام مع ذلك أخذوا زوجته فراحت لفرعون فأدخلها قصره، ثم أغلق وأحكم باب غرفته. فلما أراد أن يفعل معها الفاحشة توجهت إلى الله سبحانه وتعالى ودعت المولى جل وعلا، فأخذ شلت يده فما استطاع أن يتقدم إليها ولا أن يحرك يده نحوها، فقال لها خلي بيني وبينك وبتركك، خلص ادعي إني يعني يذهب عني ما أجد وأنا بخلي سبيلك. فدعت ربنا سبحانه وتعالى وإذا به سليم، فأراد أن يفعل فعلته مرة أخرى، فدعت ربنا سبحانه وتعالى فأخذ فشلت أيديه وأقدامه، فاستنجد بها واستغاث بها أن تدعو ربها ليفرج عنه ما هو فيه، فدعت ربها. قالوا العلماء ما دعت عليه بالمهلكة، ليش؟ حتى لا يقال قتلته فيقتله جنودها. فلما فعل الثالثة فدعت عليه ثم فكت ما به، خلى بينها وأعطاها معها الهدايا، وكان من ضمن الهدايا جارية لها هي أمنا هاجر عليها السلام، وقفلت عائدة إلى زوجها يدعو ربها وربها أن يفرج عنها ما هي فيه. اليوم يوم الدعاء، واليوم يوم التوجه، والدعاء نوعين، في دعاء طلب وفي دعاء ثناء. دعاء الطلب إنك تسأل الله حاجتك، تقول له يا رب، واسأل ربك سبحانه وتعالى ما تشاء، لا تستحي من ربنا سبحانه وتعالى، قل له بدي أواعي للعيد، قل له بدي أشحن تليفوني، وهو سبحانه وتعالى يجيب. وخلي دعائك الأغلب والأكثر متعلق بالآخرة، باليوم الذي تلقى فيه ربك سبحانه وتعالى. وفي دعاء ثاني أعظم وأسمى، وهو دعاء الثناء، أنك تثني على الله سبحانه وتعالى، ومن شغله ذكر الله عن مسألته أعطاه من خير ما يعطي السائلين. ولذلك قال النبي وعبر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: خير الدعاء دعاء يوم عرفة. وخير ما قلت أنا والنبيون من جملة الدعاء: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اليوم أكثر منها، معك وقت للمساء تحكيها 1000 مرة، ولكن لا تتنازل أبدا أبدا عن 100 مرة. قال عليه الصلاة والسلام: صلوا على رسول الله، من قال في يوم 100 مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، كتبت له 100 حسنة، وحطت عنه 100 خطيئة، وكانت له عدل 10 رقاب من ولد إسماعيل. غدا الأضحية، وهي إحياء لما فدى الله سبحانه وتعالى إسماعيل عليه السلام، فكأنك أنت أعتقت 10 أولاد من سيدنا إسماعيل. ثم بعد ذلك قال عليه الصلاة والسلام: ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا من قال مثل ذلك أو أكثر أو زاد. فلا يقل ذكرك اليوم عن 100 مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قدمها لله سبحانه وتعالى، وخصص وقت لله، خصص وقت للدعاء. سيدنا إبراهيم لما أخذت زوجته مكث يدعو الله سبحانه وتعالى في بيته حتى فك الله تعالى همه وفرج عن زوجته، فعادت بلا خطيئة من ذلك المجرم، وعادت محملة بالهدايا والعطايا. وهيك إقبال ربنا سبحانه وتعالى للي يقبل عليه: ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. سبحان الله، بتعجب الإنسان، بتعجب كيف لهذا الغني أن يتودد لعباده الفقير. عمركم شفتوا واحد غني وممتلئ بالمال وممتلئ بالجاه وممتلئ بالسلطة يتودد إلى الفقير وبيلحق وراء الفقير وبقول له: تعال أنا باسط يدي إليك بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. عجبا من تودد هذا الرب، عجبا من تودد هذا الغني، كيف يتودد ويتقرب لعباده وهو الغني سبحانه وتعالى عنهم سبحانه وتعالى. فاليوم هو يوم الدعاء، اليوم الذي نتوجه فيه إلى الله. خصص وقت اليوم، معنى وقت، لسه باقي لأذان المغرب 2:10، فيهم خصص وقت للذكر، وخصص فيهم وقت للدعاء، وتوجه إلى الله. الآن صار عندنا من سيدنا إبراهيم رسائل كثيرة. الأولى: نحطم كل صنم يحول بيننا وبين الله. الثاني: نهاجر إلى الله سبحانه وتعالى، فنهجر كل ما يمنعني عن الله سبحانه وتعالى. والثالث: أن نتوجه إلى الله جل وعلا بالدعاء. بعد هيك يتزوج سيدنا إبراهيم من أمنا هاجر عليه السلام، لأنه السيدة سارة رأت أن زوجها صار عمره 80 سنة، سيدنا إبراهيم صار عمره 80 سنة وما أوتي ولدا بعد، ونبي الله إبراهيم لا زال يدعو الله أن يرزقه بالولد، فوهبته هاجر وتزوجها وأنجب منها سيدنا إسماعيل. إسماعيل معناه استجابة الله، فإيل معناها الله، وإسماء أي استجابة، فكان سيدنا إسماعيل استجابة الله سبحانه وتعالى لدعاء إبراهيم عليه السلام. اليوم اعرض حاجاتك على الله كلها، لا تخلي ولا حاجة إلا وتعرضها على الله سبحانه وتعالى وأنت موقن بالإجابة. واعلم أن دعاءك بين 3: إما أن يحقق عاجلا، أو أن يؤخر لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى، أو أن يدخر الله تعالى لك هذا الدعاء يوم القيامة. فما في دعاء بروح هباء منثورة، وحاش المولى، حاش الكريم إذا مد العبد يداه أن يردهما صفرا. هاي كمان رسالة من سيدنا إبراهيم عليه السلام. بعدين لما إجى الولد غارت أمنا سارة، وحق لها أن تغار، ما هي معها سيدنا إبراهيم عليه السلام. قالت له: يا سيدنا إبراهيم، إذا تكرمت إلي عندك طلب إنك تذهب بهاجر وابنها إلى مكان ما أراهم، حتى أنا ما أنزعج ولا يصير في قلبي شيء عليهم. وأخذهم سيدنا إبراهيم إلى مهبط الأفئدة ومهوى الأفئدة ومحل نزول الرحمات ومكان ميلاد سيد الأكوان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ذهبوا إلى مكة المكرمة، وهناك قصص وحكايات وأحوال عظيمة خلينا نحكي عنها لكن بعد ما نسمع من الفرقة اللي يعني إن فاتنا عذرا أن نرحب بها، فرقة الإنشاد، فرقة الهاشمية للإنشاد، جزاهم الله عنا خير الجزاء، يعني إنشاد طيب ومبارك وجميل وكلنا نستمع إليه بكل الحب. تفضل يا سيدي، الله يكرمكم
1: دكتور.
0: الله يحفظك.

0: حياكم الله أعزائي المستمعين مرة أخرى، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اليوم الطيب المبارك. أسأل الله سبحانه وتعالى أنه يكرمنا في هذا اليوم ويلبسنا حلل الكرامة. معي على الهاتف عطوفة رئيس جامعة علوم إسلامية الأستاذ دكتور جعفر الفناطسة للحديث عن بعثة الحج اللي طلعت من جامعة العلوم الإسلامية. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: حياكم الله دكتور، كيف الحال؟
1: حياكم الله، كل عام وأنتم بخير. نسأل الله أن يحفظ بلدنا وقيادتنا في هذا اليوم الفضيل إن شاء الله. ألو

0: عليك عليك. السلام عليكم، حياكم الله عطوفة رئيس الجامعة، عذرا على الخلل اللي صار، كيف الحال؟
1: حياكم الله، كل عام وأنتم بخير وبلدنا بخير وقيادتنا بخير.
0: آمين آمين، كل عام وأنت بخير، الله يتقبل منا ومنكم الطاعات وجهودكم آمين. مشكورة اللي بتبذلوها في جامعة العلوم الإسلامية، واليوم بعثة الحج توجهت بفضل الله، يعني اليوم هم في عرفات، أسأل الله سبحانه وتعالى أنه يكرمهم ويرجعهم سالمين.
1: آمين
0: آمين. جامعة العلوم سيدي يعني سبحان الله برزت في أكاديميا وأنشطتها، واليوم طلابها وبعثتها الإدارية والهيئة التدريسية توجهوا إلى الحج، يعني تحكي لنا عطوفتك عن يعني هاي التجربة، وكيف هل يعني يشارك معهم لجان مشرفة، لجان طبية، مين بتابع أمور الطلاب هناك؟
1: يا سيد العزيز، الجامعة في كل عام دراسي وفي موسم الحج تسير بعثة إلى الحج، يعني من مجموعة من طلبة الجامعة وخاصة من الطلبة اللي بيكونوا درسوا شريعة، وبالتحديد لابد أن يكون دارس مادة العبادات، والعبادات طبعا هي مادة تقسم لجزئين، جزء الأول والجزء الثاني. فالطالب اللي بنهي هاي المادة بإمكانه أنه يتقدم لبعثة الحج. الجامعة الآن بدورها بتقوم بطرح عطاء للحصول على أفضل الخدمات وأفضل امتياز ممكن تحصل عليه لهؤلاء الطلبة، وهي التي تتحمل يعني كافة النفقات، والطالب يساهم بشيء بسيط، بالإضافة أنه بيكون مع هؤلاء الطلبة مشرف أكاديمي حتى يكون يعني رحلة علمية دينية، نسأل الله لهم القبول، وبالإضافة إلى أيضا مشرف إداري من موظفين الجامعة. وعادة بتم اختيار حتى المشرفين يعني بالدور وحسب الأقدمية، بتعرف يعني الكل يعني بيكون متلهف لمثل هذه الفرصة. وبعد ما يتم طرح العطاء وحسب المواصفات اللي بتطلبها الجامعة بتم إحالتها على الشركة اللي بتقدم الخدمة الأفضل.
0: بارك الله فيك عطوفتك، يعني أنا شفت من توجيهاتك عبر منصات التواصل الاجتماعي للطلاب أنه أنتوا مش خارجين يعني كأشخاص بتمثلوا أشخاص، لكن أنتوا بتمثلوا جامعة العلوم الإسلامية وبتمثلوا هاي البلد، كيف بتساهم هاي الرحلة الإيمانية بصقل شخصية الطلاب اللي طلعوا على الحج؟
1: أكيد يعني هي رحلة زي ما حكيت لك، يعني راح تكون محفورة دائما في ذاكرتهم. هي رحلة صحيح قد تكون يعني دينية ولكنها أيضا علمية بنفس الوقت. وبتعرف الآن في منهم شباب يعني ما شاء الله، حتى مواليد 2005 مواليد 2006، أنا كنت مبسوط جدا وأنا بسلم عليهم إنهم كانوا متلهفين لهاي الرحلة في هذا العمر من الشباب. وأكيد الآن في الحج يعني فيه مشقة، لابد من الاعتماد على النفس، طلبت منهم أنهم يتحملوا، أنهم يكونوا أخوة، وأنهم يقدموا المساعدة لأي شخص ممكن أنه يحتاج منهم المساعدة. يعني بعثة الحج للسنة الماضية لما رجعوا الشباب وكذا، أنا كنت أتابع مواقع التواصل الاجتماعي، كان أحد الأشخاص أنا ما بعرفه للأمانة، كان رجل كبير في العمر هو وزوجته، كان بوجه الشكر لطلاب جامعة العلوم الإسلامية إنهم ساعدوه في كل مناسك الحج هو وزوجته. فأنا أعطيتهم هذا المثال وقلت بدي تلقوا على نفس النهج اللي عليه طلاب الجامعة.
0: يعني بفضل الله يعني صيت طلاب الجامعة العلوم الإسلامية معروف سيدي، وجهودكم مشكورة في الميدان، ومتابعة الطلاب ومتابعة الأنشطة والتطور الكبير اللي قاعدين نشهده في جامعة العلوم الإسلامية. بدنا رسالة ختامية نوجهها لطلاب الجامعة اليوم اللي بيسمعونا واللي نفسهم يطلعوا على الحج في سنوات قادمة إن شاء الله.
1: إن شاء الله، يعني أنا دائما بحكي للطلاب يعني إن شاء الله دورك قادم بإذن الله ورايح تطلع، ونتمنى أنه حتى يكون في العدد اللي نقدر نطلع يكون أكبر من هيك. يعني إحنا كجامعة بتعرف محصورين بالعدد اللي بتحدد لنا إياه وزارة الأوقاف، نتمنى يكون العدد أكبر، ولكن أي طالب نفسه بهذه الرحلة الدينية إن شاء الله أنها تتحقق أمنيته. وبطلب من طلابنا الموجودين هناك الدعاء لبلدهم والدعاء لقيادتهم إن شاء الله ولجامعتهم
0: إن شاء الله. دكتور يعني كلمة أخيرة، أنا بدي أطلب منك طلب إذا سمحت لي. طلاب الشريعة بيبعثوا لي رسائل بيحكوا لي إنه يعني إحنا من حقنا نطلع بكمية أكبر، لأنه كل الجامعات فيها كلية شريعة واحدة إلا جامعة علوم إسلامية فيها ست كليات، فالمفروض بحسب
1: أنا بضم صوتي لصوتهم أبدا.
0: خلاص بإذن الله أنت إن شاء الله يعني قدها، وإن شاء الله بتجيب لهم هذا المطلب بإذن الله.
1: إن شاء الله إن شاء الله.
0: الله يحفظك الله. دكتور، ويعني مشكور على هذا اللقاء الطيب وهي الكلمات منك، إن شاء الله ربنا يتقبل، وكل عام وأنت بألف خير. كان معنا الأستاذ الدكتور جعفر فناطسة رئيس جامعة العلوم الإسلامية، حياكم الله يا سيدي،
1: كل عام وانتم بخير.
0: وانتم بألف خير، حياكم الله أعزائي المستمعين. ويعني سبحان الله مشاعر الحجاج فياضة، وكذلك من يشعر بالحجيج، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرم كل راغب وطالب بقصد هذا البيت بالحج إن شاء الله، من يريد ومن لا يريد الله يكرمه ويروح هذه الرحلة ويجدد إيمانه ويجدد علاقته مع الله سبحانه وتعالى. يصل سيدنا إبراهيم عليه السلام إلى مكة المكرمة وبأمر من الله جل وعلا يترك السيدة هاجر وولدها إسماعيل، ثم يعود قافلا إلى فلسطين، والأم تسأل يا إبراهيم يا نبي الله هنا تتركنا؟ أرض خالية ما فيها أي شيء يدل على الحياة، عبارة عن رمال حارقة وصخور سوداء، حتى وصلت وهي تلحق به إلى اليوم اللي مكان دون باتوا عند الحجاج المزدلفة، وهناك تنبهت. ولاحظ كل منسك من مناسك الحج هو احتفال بسيدنا إبراهيم، وهو تذكر لمشهد من مشاهد سيدنا إبراهيم وتعلق بالله سبحانه وتعالى. فبتقول له أهنا تتركنا يا نبي الله؟ بعدين تنبهت قالت له الله أمرك بهذا؟ قال لها بلى الله أمرني، وما كنت لأترككم لولا أن الله تعالى أمرني، ولولا أنني أمتثل أمر الله. بدنا اليوم زي نتابع سيدنا إبراهيم، بدنا اليوم شيء بنحبه لكنه لا يرضي الله، تقول له أنا بحبك، ترى أنا بحبك بس لأن الله تعالى أمرني بتركك وهجرك بدي أتركك. قالت له اذهب فإن الله لن يضيعنا، إذا الله خلص، إذا مولانا خلص، إذا ربنا خلص، انتهى الكلام، مضى الكلام. إذا الله أمرك إنك تكون هون كن هون، إذا الله أمرك لما يأذن تروح على المسجد خليك في المسجد، احرص على أن يجدك حيث أمرك وأن يفقدك حيث نهاك سبحانه وتعالى، يعني يفقدك يعني لا يجدك جل وعلا. فاليوم بدنا نمتثل ونتمثل حكاية وقصة سيدنا إبراهيم، فما الحج إلا احتفال بسيدنا إبراهيم. وبترجع هاي الأم الصالحة معها ولدها وشوية طعام وزاد، فينفذ الماء وينفذ الزاد، وبدأت تتوجه إلى الله سبحانه وتعالى وتدور وتأخذ بالأسباب، خذ بالأسباب وابحث عنها، ولكن اجعل اعتمادك في النهاية على الله، وتخرج من الصفا إلى المروة ومن المروة للصفا ومن الصفا للمروة، حتى يأتي روح الله سيدنا جبريل عليه السلام فيضرب الأرض بجناحه ويخرج زمزم. واللي بيأخذ بالسبب ويلزم باب الله سبحانه وتعالى حاشاه ألا يفتح له الباب. إحنا بدنا شغلات كثيرة من الله، لكن شو مشكلتنا؟ في عنا مشكلتين، الأولى أنه ما في يقين، مرات بنستصعب الشيء، يعني كيف ربك تجيبها، كيف ربك يسويها، كيف بده يجيبها، يعني مش ظابطة. يا أخي ربنا بيظبطها، هذا شغل ربنا مش شغلك. والأمر الثاني أننا لا نكثر قرع الباب، اقرع الباب حتى يفتح، هذا مش أي باب، هذا باب ثقيل، أثقل باب تعرفه، هذا باب ثقيل، بدك تدق الباب حتى يعلم الله صدق توجهك، وحتى تخلص من قلبك كل أحد إلا الله. بتدور على الأسباب وبتأخذ فيها، ثم تعتمد على المسبب كأنه لا أسباب. سيدتنا هاجر هذا اللي عملته، أخذت بالأسباب تبحث، ولكن قلبها معلق بالله سبحانه وتعالى. فجاء سيدنا جبريل وضرب بجناحه الأرض فخرج زمزم، فهي من حنانها وعطفها على ابنها صارت تحكي إيش زمزم زم وتجمع بالماء. قال نبينا صلى الله عليه وسلم رحم الله أمنا هاجر لو تركته لكان عينا معينا، لكن هي معذورة في حالتها، معذورة، ظلك توجه إلى الله سبحانه وتعالى والزم قرع الباب. وأنا بحكي لكم يعني قصة، وكويس نحكي قصة من توجهنا للآخرة، مش توجهنا للدنيا، وحصلت للدنيا كثير، ادعو الله والزم قرع الباب والله بيعطيك، مش يوم يومين وثلاثة والتمني وانت بتدعي وانت خايف، لا ومرتبك لا، وكيف تجيبها ربنا؟ خليك ثابت بقلب بقلب مصدق وبيقين معتقد أن الله سبحانه وتعالى قادر، والزم قرع الباب والله سيفتح. وأنا بحكي لكم قصة لتعلق في الآخرة، واحد أنا أعرفه، أعرف اسمه ونسبه وتخصصه ودراسته، على علم به، اشتاق يوما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، سمع درس من أحد الصالحين واشتاق للنبي، هو بدرس صيدلة يعني تخصصه مش شريعة ولا إشي، فمكث 3 شهور يدعو الله، يقوم الليل، شوفوا يا إخوان الصدق في الطلب، إنه يشوف النبي صلى الله عليه وسلم في المنام. وهاي قصة أنا بعرفها من ثقات يعني، لكن إحنا عشان نعرف إنه من لزم قرع الباب فتح له. بعد 3 شهور كمل 3 شهور وعده، شو قال في نفسه؟ صار يحكي أنا أقل وأدنى من إني أشوف النبي صلى الله عليه وسلم، أنا مش تبع إني أشوف النبي عليه الصلاة والسلام، فيأس. والله يا إخوان في اليوم اللي يأس فيه، إنه مش يأس من الله سبحانه وتعالى ومن عطاء الله، يأس من نفسه، وقال لك أنا لازم أجتهد، رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام. وأي رؤيا، رؤيا جميلة جدا والله، إنها بشرى له إن شاء الله في الدنيا وفي الآخرة. فالزم قرع الباب مع يقينك بأن الله تعالى قادر، وهو بجيبها وبيدبرها. لا تقول كيف ومش كيف وبعرفش، زي السنة الماضية بيحكي لنا أخونا موسى الزعاترة، فضيلة مفتي جنوب عمان، وقبل وبعد شوي رح يطلع معنا إن شاء الله في الهواء، عن رجل كان نفسه يطلع حج السنة الماضية، وقدم وحاول لكن ما طلعت معه ولا زبطت معه، وأبوه وأمه طالعين على الحج، فشاء الله أنه الأب يتصاوب بحيث أنه بده واحد يرعاه، فتواصلت الوزارة مع الولد وتعال مدفوع وماكل وشارب نايم جاهز، بس إيش؟ تعال اختم أبوك. فمن لازم قرع الباب فتح له، لكن بدنا الشغلتين، نوقن بأن الله تعالى قادر، مش أنا بعرف أنه قادر بس خايف مرتبك، لا خليك بقلب صادق. قالت له اذهب فإن الله لن يضيع، قالت له روح، خلص روح، إذا الله حكى لك روح، لا تلتفت، لا تلدش وراك يا سيدنا إبراهيم. فخرج سيدنا إبراهيم، وفعلا كان العوض من الله سبحانه وتعالى، الله يعوضنا في الدنيا وفي الآخرة. بعد هيك وبعد سنوات طويلة بيرجع سيدنا إبراهيم عليه السلام، ولكن بحال مختلف، ابنه كبر وصار مربى، فلما بلغ معه السعي صار يعني إيش؟ شاب قادر على العطاء، والآن وقت إنه يسند أبوه اللي تجاوز 100. فابتلاه الله تعالى ببلاء عظيم اللي بكرة بنحتفل فيه، هذا البلاء ابتلى الله سبحانه وتعالى بذبح ولده، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. طب الإبن المربى شو قال؟ قال يا أبت افعل ما تؤمر، إيه أنا أمي هاجر سيدة المتوكلين على الله، أنا أمي أم اليقين اللي قالت لك روح وتركتنا. فكان هذا درس إلنا، إنه نربي أبنائنا وأولادنا على حلال وحرام، مش عيب ومش عيب. اليوم كثير من الآباء والأمهات لما يجي يربي ابنه ويعلم ابنه بيقولوا لا بابا هذا عيب، لا ماما هذا عيب، ما بيصير ما بيجوز. العيب بيختلف، الأعراف بتختلف. يعني زمان حشاكب اللي كان مش لابس على راسه كان هذا لا تقبل شهادته، لكن اليوم عادي، الأعراف تغيرت، فاللي عيب ومش عيب هذا بيختلف، لكن الحلال والحرام ما بيتغير. فأنا إذا ربيت ابني من هو صغير لا بابا هذا حرام ما بصير تفعله، بابا هذا بجوز، روح توكل على الله، الله أمرنا بهذا لازم نفعله، بيكبر الابن وهو يعظم معنى حلال ويعظم معنى حرام، فيذهب إلى ما أمر الله وينتهي عما نهى الله. أما الأعراف والعيب بتتغير وتختلف من مكان إلى زمان، من مكان إلى مكان ومن زمان إلى زمان. فبدنا نربي أبنائنا كما ربت هاجر عليها السلام أمنا العفيفة الطاهرة سيدنا إسماعيل استجابة الله تعالى، قال له يا أبت افعل ما تؤمر، وفي رواية أخرى قال ما تري، يعني شو بدي أشوف من الجزع ولا الصبر، لا أنا صابر أنا مربى بما أنه الله أمر بهذا فنحن كلنا تحت أوامر الله. ومش شرط أفهم العلة. في ناس بده يقول شو العلة منها؟ طب ليش بنصلي؟ طب أول شيء افعل، ثم إذا وجدت العلة باجتهادك وسؤالك وتحصيلك لطلب العلم كويس، ما وجدتها أنا أصلا بتعبد الله سبحانه وتعالى امتثالا لأمره ابتداء جل وعلا. فأسأل الله سبحانه وتعالى نجعلنا على قدم سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل وأمنا هاجر عليه السلام في امتثال أوامر الله وتحكيم حلال وحرام في يومنا. خلينا نروح لفاصل إنشادي ونرجع، خليكم معنا.

0: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. حياكم الله أعزائي المستمعين، ومستمرين مع سيدنا إبراهيم عليه السلام أشبه الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سيدي كنا بنحكي، طبعا بنرحب بضيفنا، وهو مش ضيف، هو صاحب بيت يعني،
1: الله يبارك فيك،
0: مفتي جنوب عمان، الدكتور موسى الزعاتر، حياكم الله،
1: حياكم الله يا سيدي،
0: الله يتقبل منا ومنكم الطاعات، وكل عام وانتم بخير.
1: امين يا سيدي، انتم
0: الله يحفظك، بارك الله فيك. سيدي كنا بنتكلم عن قصة سيدنا إبراهيم والأم هاجر، وقيمة انه الأم تربي ابنها على الحلال والحرام، تغرس فيه هذا الشيء منذ صغره، بعدين ما بتتعب معه ولا الأب بيتعب. اليوم كثير من آبائنا وأمهاتنا بتعب مع ابنه، بقول لك أنا مش مسيطر عليه، مش قادر عليه، بيعمل هيك، مش قادر أضبطه، والسبب أنه ما تربى الولد من صغره على الحلال والحرام. لو تربى على تعظيم أمر الله كان انتهى لما أمه تقول له بس بنتهي، أو والده. تفضل سيدي نحكي في هاي القضية وهاي الجزئية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من عبادك وأوليائك، فقهنا في الدين، اجعلنا من عبادك وأوليائك الصالحين، فرج عن إخواننا المستضعفين في مشارق الأرض ومغربها يا رب العالمين. حياكم.

0: النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا المعنى يعني أشار إليه الإمام الغزالي حيث قال في كتاب الإحياء أفرد لها باب، قال باب أسرار الحج. ولذلك العلماء سموا هذه الرحلة رحلة العودة إلى الله.
1: الله.
0: أي والله، يعني كأنك تعود وترجع إلى الله مرة أخرى. فلذلك يعني يركز الإمام الغزالي على قضية معاني في الحج، وكل الحج معاني حقيقة. وموقف تحديدا موقف سيدنا إبراهيم، كيف أنه يعني موقف الأب هنا في هذه القصة، وموقف الإبن وموقف الزوجة. الحقيقة أن النبي عليه الصلاة والسلام كما روى الطبراني في كتاب الدعاء، وهذا الكتاب جميل جدا، يعني جمع فيه الإمام الطبراني كل أدعية النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك الحال الإمام النووي جمع أذكار النبي عليه الصلاة والسلام، يعني كل عالم تناول الأدعية من جهة، يعني
1: كتاب الأذكار،
0: الأذكار للإمام النووي،
1: قال بيع الدار واشتري الأذكار.
0: نعم بيع الدار واشتري الأذكار لما له من أهمية. فلذلك يعني كان من دعائه صلى الله عليه وسلم. وهنا يعني نلتفت إلى هذا المعنى الذي حصل مع سيدنا إبراهيم عليه السلام وابنه، حتى يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام استعاذ من مثل بعض أنواع الأولاد. قال صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من شيء من زوج تشيبني قبل المشيب. يعني هذا الحديث غريب عجيب، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام استعاذ من خمس أمور، وذكر منها الزوجة التي تشيب الزوج أو الزوج السيء، يعني هذا ينطبق على الزوجة وينطبق على الزوج. فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من زوج تشيبني قبل المشيب. فهذا الموقف حقيقة يعني كيف أنه زوجته يعني أطاعته في هذا الأمر، وقالت له: الله أمرك يا سيدنا إبراهيم، الله حكى لك تحط مهان؟ فقال لها: الله أمرني. خلص، يعني هي مطيعة، يعني كما قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة من السعادة وثلاثة من الشقاوة. فذكر منها عليه الصلاة والسلام السعادة: الزوجة الصالحة والبيت الواسع والمركب الحسن، وأيضا عكس هذه الثلاثة من التعاسة كما ذكر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الزوجة يعني السيئة والبيت الضيق والمركب السيء، يعني هذه أيضا من التعاسة. فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من زوج تشيبني قبل المشيب. فنتذكر كيف موقف سيدنا إبراهيم مع زوجته، حكت له هالكلمتين: الله حكى لك الحطمان؟ قال: قالت خلص، أنت إذن لن يضيعنا،
1: تسليم
0: انتهى، مش كيف بدنا نروح وين ومتى وكذا. لا تتعلقوا إخواني وأخواتي، لا تتعلقوا في الأسباب. الأسباب شو هي؟ ولا شيء. إحنا نتعلق في رب الأسباب، بالله سبحانه وتعالى، الله الذي يسبب الأسباب. الأسباب لا شيء. لذلك يعني شوف هذا موقف كيف أنه النبي عليه الصلاة والسلام استعاذ من مثل هذه النساء أو هؤلاء الأزواج، وقال عليه الصلاة والسلام: وأعوذ بك من ولد يكون علي ربا. يعني كيف ربا؟ يعني سيدا يأمر والده، يعني إذا أنت أنا أمرته بشيء لا يأتمر، إذا نهيت عن شيء لا ينتهي. فهذا حقيقة بلاء عظيم. يعني أنت تشوف سيدنا إبراهيم عليه السلام كيف أجا حكى لابنه هالسلافة بلغتنا العامية، قال له: يا ولد، قال له: نعم يا أبا، قال له: أنا أرى أني أذبحك. أنت تقول لابنك مثلا جيب لي هالغرض أو جيب لي هالشغلة، يضجر.
1: صحيح.
0: لا يصبر عليك. صحيح. هذا الطفل يعني الصغير سيدنا إسماعيل كم كان عمره في هذا؟ يعني قالوا لا يتجاوز 9 سنين كان عمره.
1: لك بده يتحكم فيه وبده
0: ذلك، يعني حتى رده كان رد إنسان حكيم، يعني قال: يا أبتي افعل ما تؤمر، أنت مأمور، وانتهى الموضوع. فشوف كيف يعني في بعض الأحيان يعني إحنا يعني حقيقة في البيوت، يعني قال: ومن ولد يكون علي ربا. يعني في الحديث الآخر قال: من علامات الساعة أن تلد الأمة ربتها، يعني الأم تلد سيدتها، بتصير البنت هي الآمرة الناهية على أمها أو الولد.
1: إشارة إلى العقوق.
0: أو الولد هو الآمر الناهي. يعني بذكر موقف دكتور في إحدى المدارس، رجل جاء لي على شكوى لابنه على ابنه، يعني كتب بعض الكلمات السيئة على الحائط، يعني فرأوه على الكاميرات فأتوا به. فأبو أجا في هذا الموقف العصيب، يعني أنه أنت جاي أمام الناس وأمام الأساتذة وأمام الطلاب، يعني ملام لأنه ابنك مجرمك أمام الناس. فشوف موقف سيدنا إسماعيل وموقف هذا، وشوف كيف فالأب نظر إلى ابنه نظرة يعني غريبة. شو قال له؟ قال له: يا ابني، يا ولدي، أو بالعامية قال له: يابا. قال له: نعم. قال له: إذا ما قدرت ترفع راسك لا توطيه.
1: الله.
0: أي والله، يعني هي كلمة حقيقة، يعني إذا ما قدرت أنت تعمل شيء خير وبركة وفضل

0: الأقل على الأقل يعني ما تعمل الشيء الخطأ اللي بوطي الرأس. فسيدنا إسماعيل عليه السلام شوف كيف يعني سيدنا إسماعيل وافق للأب ومشى معه كما يريد. قال يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. شوف كيف موقف الابن وموقف الزوجة وموقف الأب.
1: يعني هي سيدي سبحان الله رسالة لأسرة متكاملة. هيك ربنا بده أسرة. نعم. هيك ربنا سبحانه وتعالى والله نموذج متكامل الأسرة. أم بكمال اليقين والأدب والتوكل. ابن مسلم لله وبار بوالديه. وأب يعني سيدنا إبراهيم عليه السلام. شو بنقدر نحكي؟
0: شوف البركات.
1: اليقين بالله والتسليم لأمر الله والصبر. إن هذا لهو البلاء المبين.
0: أي والله.
1: إن هذا لهو يعني ربنا سبحانه وتعالى بفرجينا صورة أسرة ربنا ارتضاها وخلى ذكراها في أكثر موضع من القرآن الكريم. بل كل مشهد من مشاهد الحج والعمرة هو إنما تذكر لسيدنا إبراهيم.
0: أي والله.
1: النبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك سعي هاجر لما سألوا عن السعي بين الصفا والمروة.
0: نعم.
1: صلى الله عليه وسلم.
0: عليه الصلاة والسلام. فالموضوع سيدي يعني أنه كيف أن فعليا الحج أسرار. فشوف إحنا يعني حينما نتفكر في هذا الموقف في هذا السر العظيم سر الأسرة. هي الأسرة شيء قليل. ما إحنا لا نعاني من ما نعاني إلا لفقد الأسرة الحقيقية. يعني هذه المشاكل التي تكون في المجتمع وكذا لأن الأسرة حقيقة لا تقوم بدورها الحقيقي. الدور الحقيقي هو التربية. هذه التربية أنتجت هذه النماذج.
1: هاي سيدي مشكلة للأسف في بعض الأباء بفكر أنه مثلا تربيته أنه يجيب الأكل والشرب وسجل بالمدرسة ويودي ويجيب.
0: هذه رعاية. هذه رعاية ليست تربية. تربية أن تقف على مواقف التي فيها مواقف تعليمية. كيف أن هذا الأمر يرتضيه الله سبحانه وتعالى. هذا الأمر لا يرتضيه الله. متى ما كان كل رحلة الحج هذه كانت لأجل ماذا؟ ما هو الشيء الذي يريد الله سبحانه وتعالى أن يظهره لنا في هذا الحي؟ التسليم لأمره جل جلاله. خرج من البيت المقدس سيدنا إبراهيم إلى بيته الحرام لأجل هذا المعنى وهو يفكر أقول له ولا ما أقول له. فلما جاء الإيمان وارتفع اليقين إلى أعلى الدرجات قال خلص. يعني سيدنا إبراهيم قرر وعزم. ومع ذلك في هذه الرحلة جاءه إبليس اللعين. والمرة الأولى مرة الثانية يوسوس له يريد.
1: هذا مشهد رمي الجمرات.
0: هذا من أعجب المشاهد حقيقة. أن هذا المشهد الذي يعني يجسد لك فيه التاريخ في هذه الجمرات. كيف أننا في هذا المكان ليس فقط نرمي حجارة. هي ما هي إلا حجارة. ما هي الجمرات؟ حجارة نرميها. لكن ما هو المعنى؟ ما هو
1: في معنى بدك تنفذ منه إلى الله سبحانه وتعالى سواء كان حاج أو مش حاج. يعني حتى لما أتفرج أنا على شخص بيرمي اليوم أنا بدي أقول بدي أرمي الشيطان وساوسه وما يأمرني به حتى يصدني عن أمر الله. لأنه سيدنا إبراهيم كان بنفذ أمر الله سبحانه وتعالى.
0: حتى الإمام الغزالي قال هنا يعني معنى جميل. قال أنت ترجم أنت ترجم في هذا المعنى نقض العهد مع الله.
1: الله.
0: تخيل أنك تنقض عهدك مع الله. هذا أمر عظيم. يعني فأنك أنت حينما ترمي يعني تمثل بهذا المعنى أنك أنت لا تريد نقض العهد مع الله. يعني كل ما دخلت عليك نفسك أو وسوس الشيطان ارميها. لا تجعل للشيطان مدخل على نفسك لتوسوس لك وتطردك عن جناب الله جل جلاله.
1: الله عشان هيك الصالحين بيقولوا هذا الموسم موسم تجديد العهد مع الله.
0: أي والله.
1: النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل قال إيمانا بكتابك وتصديقا برسولك ووفاء بعهدك.
0: الله أكبر.
1: فإحنا بنتابع سيدنا إبراهيم وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم
0: صلى الله عليه وسلم
1: وعلى شريعة الله نفي ونوفي عهد الله سبحانه وتعالى. اليوم يوم الوفاء بالعهود اللي بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى عهد يوفيه كما فعل سيدنا إبراهيم.
0: وهذا أيضا يوم الجائزة. يعني حقيقة يعني بعد أن كان سيدنا إبراهيم في التسليم وولده أيضا مسلم ومذعن لله وأمه حتى إيجابية يعني في مصطلحنا المعاصر يعني ما ظلت تنق على زوجها وكذا لا إيجابية خلص. يعني إيش أخذت الموضوع؟ أخذت الموضوع بروح رياضية والأمور طيبة عندها وبدها تكون في صحراء خاوية ما فيها لا بشر ولا إنس ولا جن.
1: يعني سيدي حتى مكة المكرمة يعني بالميزان السياحي بالتقييم السياحي بتجيب صفر خالي عن المعنى اللي احنا بنعرفه. يعني ما فيها لا خضار ولا فيها مي ولا فيها درجة حرارة معتدلة. يعني كل ما فيها ويعني عشان هيك شباب احنا راح نحكي ان شاء الله بيوم القيامة. يعني الحج هذا المشهد لما تكون يعني شفت اليوم فيديو لو واحد بقيس حرارة الأرض 70 سلسيوس درجة حرارة
0: الله المستعان. الله
1: فشيء يعني كبير
0: مخيف.
1: ولكن هذا حتى نفهم إحنا معنى كيف التوجه إلى الله سبحانه وتعالى. ما في أي معنى يعني سبحان الله. في واحد ممكن ينفق 3,000 و4,000 عشان يطلع مصيف ويروح لبلاد ويطش وكذا. في ناس تبكي وبتجمع كل حياتها حتى تطلع هاي الرحلة إلى الله سبحانه.
0: لأنها ليست رحلة أجساد فقط، هي رحلة قلوب وأرواح سيدي. يعني هذه الرحلة مما أن تخرج من البيت إلى أن تعود وأنت في عالم الآخرة حقيقة. إذا تصورت هذا المشهد، مشهد أن أنت تلبس هذا البياض، يعني تكتسي تلك البقاع الطاهرة بهذا اللون، يعني كلكم سواسية، كل الناس نفس، يعني صغيرهم كبيرهم أميرهم ومأمورهم كلهم يلبسون نفس اللباس. يعني ما الذي، ما هي الرسالة؟ أننا سنعود إلى الله سبحانه وتعالى كما بدأكم تعودون. هكذا هذا هو المشهد، مشهد القيامة. وكما أن الله سبحانه وتعالى يعني تعبدنا بهذه المشاعر، علينا أن نربط هذه المشاعر بأسرار وحكم وعلم التزكية الحقيقة حتى يعني تصفو لنا هذه العبادات.
1: سيدي وتله للجبين،
0: نعم،
1: ووضع رقبته على الأرض وأراد أن يذبحه بالسكين. وسبحان الله، طبعا الله تعالى خالق كل شيء، فالسكين ما قطعت لأن الله تعالى ما خلق فيها صفة القطع في هذه الحال. وفديناه بذبح عظيم. هاي كانت جائزة سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل، وأن تخلد هذه الذكرى وتخلد هذه القصة ونظل نأخذ منها عبر ودروس. اليوم المسلم لما يعرف ويرى ويتذكر في عيد الأضحى أن هذه الأضحية تقرب إلى الله سبحانه وتعالى وفيها معنى، إني أنا اليوم لازم أفتش عن شيء أضحي فيه من أجل الله سبحانه وتعالى.
0: نعم.
1: واحد مبتلى بالتدخين، ليش ما يقول أنا بدي أضحي بالدخان؟ مرغوبي مش راح يكون الدخان أعز عليك من سيدنا إسماعيل على والده
0: رضي الله عنه
1: الذي ضحى به من أجل الله. اليوم لازم نبحث عن أشياء
0: صحيح
1: نضحي فيها من أجل الله سبحانه وتعالى.
0: وهذا المعنى سيدي في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وهو من أعظم الأحاديث حقيقة. حفت الجنة بالمكاره، يعني طريق الجنة فيها مكاره على النفس. شو يعني والله أنك تقوم أنت تتوضى في نص الليل في البرد وأنت يعني مستدفي؟ هذه طريق الجنة. يعني أنك أنت والله أنا بحب يا سيدنا الشيخ، بحب مثلا أني أنا أدخن مثلا أو أنا أرجل، بقول له هذه طريق الجنة أتركها. حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. بدك طريق الشهوات، هذا طريق النار. أنت يعني بالخيار، بدك طريق الجنة، بدك تترك الملذات والشهوات لأجل من؟ لأجل الله سبحانه وتعالى. حتى أن القرآن والصيام يأتيان ويدافعان عنه، يقول يا ربي حرمته النوم بالليل، القرآن يقول، والصيام يقول يا ربي حرمته الطعام والشراب، وهي مباحات. فأنت بدك تضحي، بدك تترك شيء لله سبحانه وتعالى. من ترك شيئا لله عوضه الله شيئا خيرا منه.
1: والحمد لله ربنا يعني ما ضيقها علينا من وسع إحنا. يعني اللي المحرمات في الشريعة شيء قليل جدا، واللي مأمورين إن نبتعد عنه في الشريعة شيء قليل جدا، فليش نقدم عليه ونتركه من أجل الله؟ لا، بضحي فيه وبعشرة بأمثاله من أجل مرضات الله سبحانه وتعالى، وإن شاء الله بفوز بالجائزة بإذن الله تعالى.
0: سيدنا الله يرضى عنه عبد الله بن رواحة لما دنا منه الموت، يعني ما في اللي بده يأخذ الرأي بده يموت، انتهى. فبتطلع على هالتمرات اللي معه، أكلهن ولا ما أكلهنش ولا إيش؟ قال يا حبذا الجنة واقترابه، رمى هالتمرات وسار يركض إلى الموت. لماذا؟ لأنه يريد لقاء الله. قال من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. كم نحن بحاجة إلى أن نستشعر هذه المعاني، كيف أن هذه العبادة تؤثر فينا. يعني حقيقة أن الحج هي حج الأرواح والقلوب إلى الله جل جلاله.
1: والصحابي اللي قال له يا رسول الله ما بيعتك عشان الغنيمة، أنا بيعتك على رمح يدخل هون
0: الله.
1: الله سبحانه وتعالى، فقال الله صدق الله فصدق.
0: الله أكبر.
1: سيدي يعني وصلنا للأضحية، وإذا تكرمت بدنا نوجه رسالة للناس في هذا الزمن. بعض الناس يعني بديش أحكي من البخل الخفي، بصير يقول لك أنا بدي أقاطع لأنه غالي لأنه كذا. بدناش تكون التفاتة عن العطاء وعن البدل من أجل الله سبحانه وتعالى. لا، اللي معه يضحي، لأنه العلماء كرهوا كراهة شديدة أنه الإنسان ما يضحي، بل السادة الأحناف أوجبوا الأضحية لقوله سبحانه وتعالى فصلي لربك وانحر. يعني كل من وجهها للناس بهاي المناسبة بالنسبة للأضحية.
0: يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تقرب عبد إلى الله بشيء أحب إلى الله من إراقة دم في هذا اليوم، يعني دم الأضحية. فلذلك أنت حينما تتقرب إلى الله فعليا، هذه الأضحية ليست فقط عبارة عن لحم يؤكل ودم يسيل وما شابه ذلك، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. يعني أن الله سبحانه وتعالى يسر لنا هذه المخلوقات لخدمتنا، لخدمة الإنسان في نهاية الأمر. فلذلك طيبوا بها نفسه، فإنها لتأتي في أشعارها وأظفارها وقرونها يوم القيامة، وتشهد لك عند الله سبحانه وتعالى، لك في كل حسنة شعرة منها حسنة، فطيبوا بها نفسه. فلذلك الإنسان يعني سبحان الله، هذا من الأشياء التي يعني فعليا يعني يعم الخير والنفع على المجتمع. أنت حينما تتفقد أقاربك وأرحامك وجيرانك وأصدقائك من هذه الأضحية، يعني تزداد المحبة وتزداد الألفة بين هذا المجتمع. فلذلك هي فيها حكم كثيرة جدا، من هذه الحكم امتثال لأمر الله جل جلاله، ومن الحكم أيضا التوسعة على النفس وعلى العيال وعلى الأصدقاء والأحباب. فطيبوا بها نفسها كما قال صلى الله عليه وسلم.
1: وهي فيها معنى البذل في سبيل الله.
0: نعم صحيح.
1: يعني هاي زي كأن الواحد بيقدم عربون، الآن الواحد يشتري بيقول له فرجيني إنك جاد، بدفع له عربون.
0: يا الله.
1: فإحنا بدنا نقدم هذا العربون لله سبحانه وتعالى. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم.
0: يا رب.
1: وشو الثمن؟ شو الثمن؟ إنك تصلي في المسجد، الثمن إنك تتوب إلى الله، الثمن دمعة تدمعها بين يدي الله سبحانه وتعالى.
0: يا رب.
1: الثمن مش غالي، لأنه إذا جاء يوم القيامة ما في أي ثمن يقربك إلى الله، خلاص اللي دفع دفع بالدنيا.
0: يا الله.
1: لو بذل ما في الأرض ومثله معه لافتدوا به من سوء، ما يفتدي نفسه يوم القيامة. بدنا نتكلم سيدي عن معاني الكل بحب يسمعها وبنحب نسمعها منك سيدي، المعاني الروحية في الحج، من لما يطلع الإنسان من بيته إلى أن يقف بعرفات إلى أن يقفل راجعا، لكن بدنا نسمعها إن شاء الله بعد فاصل إنشادي من إخواننا المنشدين في فرقة الهاشمية للإنشاد، جزاهم الله خير،
0: الله يبارك فيهم،
1: والقصائد اللي بيتحفون فيها دائما بارك الله تعالى فيه.

0: حياكم الله أعزائي المستمعين مرة أخرى. اللهم صلي صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه وسلم في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لله. يا رب بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فرج عن أمة سيدنا محمد ما هي فيه. اللهم ارفع مقتك وغضبك عن أمة سيدنا محمد وردنا والمسلمين إليك ردا جميلا يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. يا رب العالمين يا رب فرج عن أهل غزة ما هم فيه وأهل السودان وأهل إيغور وكل مكان يذكر فيه اسمك يا رب العالمين بحق السائلين وبحق المتوجهين إليك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فرج عن المظلومين والمقهورين برحمتك يا أرحم الراحمين. نسألك يا الله أن تفرج هم المهمومين وإن شاء الله ترجع بقلوبنا وبتوجهنا إليك. معنا أخونا الإمام في وزارة الأوقاف همام القضاء من مشعر العرفات. أحياكم الله.
1: أي الله نباكم سيدنا الله يكرمك سيدي الدكتور.
0: أهلا يا سيدي كل عام وأنتم بخير الله يتقبل الطاعات. كيف الحال؟
1: وأنتم بخير. آمين آمين. نسأل الله العلي الكريم رب العرش العظيم أن يتقبل هذه الطاعات جميعا إن شاء الله تعالى. وكل عام أنتم أيضا بخير بمناسبة عيد الاستقلال 80.
0: وأنت بألف خير يا رب. شيخ همام بدنا تحكي لنا عن الأجواء عندكم يعني ويعني تقربنا أكثر من أجواء عرفة وكيف الحجاج الأردنيين والمناسك.
1: الله الله الله والله سيدي بد أمر الأردن ومرورا بل نزولا عند سيد النبي صلى الله عليه وسلم ومن ثم إلى ذهابا إلى مكة المكرمة عدينا عمرة كنت مكة وبعدها انتقلنا إلى عرفة والآن احنا في النخرة إلى إن شاء الله تعالى إلى مزدلفة بإذن الله تعالى. فهذا فضل من الله وكرم وشفت سيدي مشهد مهيب جدا جدا لما يكون قرابة 54 ألف حافلة نقل كبيرة متوازن نقل الحديد وأيضا اكتظاظ الناس وكلها تلجأ إلى الله يعني زرافات ووحدانا. صراحة مشهد صعب نقل الحاج أمامك فما بالك أن تنقله إلى شخص خارج أماكن عرفة. سبحان الله في مثال يعني وجود الناس وجود الحجيج في عرفة أشبه بطفل صغير عصى أوامر أمه ورفض أوامرها ولم يصاع إليها وراح لعب في الطين ووسخ ثيابه ووسخ نفسه وبالتالي أقبل إليها باكيا مبكيني ديري بارك علي. وتحتضن الأم تقبل الأم أن ترفض ابنها. وكذلك الحجيج لجأوا إلى الله جاءوا يعني مثقلين بالذنوب والمعاصي واعترفوا أنهم عصوا أمر الله عز وجل وأنهم قصروا في حق الله وفي ذنب الله جل وعلا فلجأوا إلى الله عز وجل فلجوا الطفل الصغير إلى أمه. فحاشا لله أن يجعل الأم تقبل ابنها ثم يرفض هؤلاء. والله سيدي مشهد كله في الروعة بكاء نحيب الناس تضع مشكلاتها تضع أمانيها تضع أمراضها تضع أحوالها في موطن عرفة رجيلة من الله جل وعلا أن يتقبل منهم الذي تقبل سيدي دكتور محمد معنا.
0: حياكم الله شيخ همام. ذكرتني في موقف حكيم بن حزام لما ذهب إلى الحج وأخذ معه 100 من العبيد ومئة ناقة ثم نحر المئة ناقة وقسمها والعبيد اعتقهم لوجه الله تعالى فضج أهل الموقف قالوا يا رب هذا حكيم اعتق عبيده فاعتق عبادك.
1: الله الله الله سيدي والله سيدي إذا سيدي تذكرنا جزاك الله خير سيدي الدكتور تذكرنا سيدي لما طلب الشيطان الذي عصى أمر الله جل وعلا ورفض كل المكرمات ومع ذلك لما خرجه الله من الجنة قال رب أنظرني إلى يوم يبعثون بالرغم من فسقه ومن ضلاله ومن كفره ومن جحوده ومن تكبره ومن إنكاره لأمر الله عز وجل إلا أنه مباشرة جاء الخبر قال رب أنظرني إلى يوم يبعثون مباشرة قال إنك من المنظرين. فربنا أعطى للشيطان هذا فما بال الإنسان الطائع الساجد العابد الموحد اللي جاء معترف بتقصيره بذنوبه بخطاياه، حاشا لله أن يعطي الشيطان ولا يعطي هذا الإنسان. فنسأل الله عز وجل أنه يتقبل سيدنا. جزاكم الله خير سيدي على هذه النفحات اللي بتبثوها من أرض عرفة. نسأل الله العلي الكريم أنه أيضا كل مجتمعي هذه القناة اللي جهدهم الله جل وعلا من هذه النفحات الطيبة عبر حضرتكم سيدنا الدكتور.
0: مين الله يحفظك شيخ همام، وإحنا بدنا نسألك ونطلبك الدعاء. احنا هون يعني بشكل عام لاخواننا المسلمين انه الله يفرج همهم، وبشكل خاص للاردن، وبشكل اخص ان شاء الله للاذاعه اللي جعلت فيه منبر توصل رساله الاسلام السمحه، ولاخواننا القائمين على الاذاعه، وانا اخوك وضيفنا الشيخ موسى، واخواننا من الفرقه الهاشميه للانشاد، واخواننا اللي بيسمعونا، واخونا يزن وضياء وخالد الطراونة. اسال الله تعالى جميعا ان يحقق لكل واحد منا سؤله. لا تسأل، لا تنسانا من دعائك سيدي، اخواننا ضياء ومعتز كل الموجودين.
1: احنا نلجأ الى الله لا بصلاحنا وانما لاحسان ظن الناس. يقول يا رب يعني احنا مش صالحين، لكن الناس احسن الظن فينا. انت يا رب اكرم الاكرمين، فنسأل الله ان يتقبل. جزاكم الله تعالى كل خير. شكرا للدكتور موسى ايضا معكم سيد بيتكم الكريم ولهذه القناه. نسأل الله عز وجل ان يوفق مليك البلاد بما فيه صلاح للعباد والبلاد، وأن يحفظ الأردن وسائر بلاد المسلمين وهذه القناة وكل من يسمع بإذن الله تعالى.
0: آمين. الله يحفظك وبارك فيك يا سيدي، وإن شاء الله نسأل الله تعالى إنه ترجعوا بصحة وسلامة، وربنا يعني بذنب مغفور وتجارة لن تبور بإذن الله تعالى.
1: بإذن الله سيدنا، والشكر موصول لوزارة الأوقاف وزارة الحج اللي ما آلت تهتم. والله شيء شفنا على أرض الواقع يعني قمة في الروعة. نسأل الله عز وجل أن يزيد هذا الحج لكل سامع ولكل مريد. وبارك الله فيكم سيدنا.
0: في كل سنة، في كل سنة الحمد لله يعني بيكون في كلام، لكن في تميز عن السنة اللي قبلها. يعني نشكر وزارة الأوقاف على جهدها، ونشكر وزير الأوقاف على جهده، وإخواننا في وزارة الأوقاف يعني اللي بتابع أمور الحجاج أول بأول. بأنك يعني فتحت الموضوع هذا سيدي، شو الترتيبات الآن؟ شو توجهكم بعد مزدلفة؟ كيف رتبت الأمور؟
1: والله سيدي وزارة الأوقاف يعني إن شاء الله تعالى رح تشوفوا يعني وزارة الحج الأردنية، وزارة الأوقاف طبعا مشهورة بتعاون مدارس الإفتاء. يعني الحجاج ما تركناهم ضايعين في المناسك، ما ضايعين بالفتوى. تم ضبط عدد تفاصيل توثيق الفتوى، يعني تنظيم الحجيج. يعني الان مثل نفره ومثل حاجه لكل فوضى، امور غايه الدقه. الان ان شاء الله تعالى سنبقى الى الغروب في ارض عرفه، متجهين الى مزدلفه حتى الساعه 12 ليلا ان شاء الله تعالى، ومن ثم ننطلق الى بيت الله الحرام لنؤدي طواف الإفاضة، وبعده السعي، وبعده الحج، ثم نعود إلى الفنادق نتحلل، ثم بعدها نذهب إلى رمي جمرة العقبة الكبرى، وبعدها أيضا في منى يوم التشريق الأول ويوم التشريق الثاني رمي الجمار، ثم نتعجل يوم الجمعة اللي إن شاء الله تعالى عصرا نكون قد غادرنا بعد طواف الوداع مكة المكرمة باتجاه لمة الأردنية الهاشمية.
0: ان شاء الله شيخ همام، وان شاء الله انتم السابقون ونحن بكم لاحقون ان شاء الله باذن الله. الله يكرمنا جميعا وجميع السامعين ان شاء الله بالحج الى بيت الله. شكرا، شكرا شيخ همام، بارك الله فيك وجزاكم الله خير الجزاء. حياك الله يا سيدي وبارك فيك. يعني سبحان الله الواحد يسمع مكالمه الحاج شوي وجدانيا بتحرك. الكل يرغب بهاي الرحله الايمانيه، وخاصه اللي راح وذاق معنا الحج وشاف الحجيج وشاف توجه الناس إلى الله سبحانه وتعالى وضراعة الناس إلى الله. بس يشوف المشهد بيقول حاشا الله أن يخيبهم، حاشا الله سبحانه وتعالى أن يخيبهم. وإن شاء الله إحنا معهم، لا يخيب من توجه إلى الله سبحانه وتعالى. حاشا الكريم أن يرد عبدا رفع يديه إلى الله أن يردهما صفرا.
2: يا الله.
0: سيدي كنا بنتكلم عن المعاني الروحية للحج. يعني الحج هو مش صورة ظاهرة، إنما هو معنى باطن، والحج هو القصد. فنحن يعني لما نقصد البيت احنا في الحقيقة نقصد رب البيت سبحانه وتعالى. قال حجيت أول مرة فشفت المظاهر والرسوم، لكن حجيت بعدها فما رأيت إلا الله سبحانه وتعالى.
2: يا الله.
0: فإحنا شو المعاني اللي المفروض يعيشها الحاج من لما يطلع من بيته إلى حين عودته؟
2: يعني هذه المظاهر ذكرها الإمام الغزالي رحمه الله، وأشار إلى أن اللباس هذا الذي يلبسه الإنسان هو دلالة على الكفن حقيقة، ولكن يبدأ هو من أن يودع أهله وأحبابه، يتذكر وهو محمول على النعش، يعني حينما يؤتى به إلى البيت
0: معنى الفراء
2: كيف يودعوه وكذا. فلذلك حينما تمثل قول الشاعر هنا: ولدتك أمك يا ابن آدم باكيا والناس حولك يضحكون سرورا، حين الولادة يعني الناس تضحك يعني وتسر أن جاءهم. قال: فاعمل ليوم إذا بكوك به غدا تكن ضاحكا مسرورا، اللي هو يوم الرجوع إلى الله، هو يعني أن الله سبحانه وتعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. فلذلك سيدنا علي بن الحسين زين العابدين رضي الله عنه كان إذا لبس الرداء والإزار وأراد أن يلبي تلعثم لسانه ولم يستطع أن ينطق بلبيك اللهم لبيك، فكانوا يقولون له: ما لك يا إمام، اصفر لونك وسكت لسانك. قال: أخشى أن يقال لي يوم القيامة: لا لبيك ولا سعديك. فلذلك سيدنا الإمام زين العابدين كيف كان يستشعر، رغم أنه موقف رحمة وتسامح ومغفرة، إلا أنه كان لا يحب أن ينظر الله إلى قلبه وفي قلبه شيء غير الله سبحانه وتعالى.
0: الذين يأتون ما آتوا وقلوبهم
2: وجلة. نعم
0: سبحان الله. نعم. طيب سيدي، الآن الحاج سبحان الله بيطلع وهو يتخيل أنه انتقل إلى الدار الآخرة وهو في رحلة إلى الله سبحانه وتعالى، ويبدأ بلباس الإحرام.
2: نعم.
0: شو المعنى المقصود من لباس الإحرام؟
2: هذا اللباس يعني هو حقيقة هو الكفن، هو كفن الإنسان. فلما يلبس هذا الرداء والإزار أنت كأنك لبست هذه الأكفان التي ستعود فيها إلى ربك جل جلاله، يعني دخلت إلى هذه الدنيا يعني وأنت عاري وستخرج منها وأنت كذلك. فلذلك كان يقول بعض السلف: تصدقوا فليس للكفن جيوب. يعني هذا الكفن فارغ، ما في شيء، ما راح تأخذ منه شيء. فحينما تصل إلى بيت الله الحرام وأنت يعني كما قال الإمام الغزالي: إذا نظرت إلى الكعبة ودعوت الدعاء المشهور، تذكر النظر إلى الله سبحانه وتعالى. هذا النظر إلى الله سبحانه وتعالى سيحرم منه بعض الناس، لن يدخلوا الجنة ولن يغفر لهم إذا بقوا على ما هم عليه. فلذلك قال: حينما يأتي الإنسان في الدنيا إلى الملوك، قال في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: الحجر الأسود يمين الله في الأرض. هذه عادة الملوك، يعني إذا كان عندهم خاتم أو ما شبه ذلك، يعني يقوم بعض الرعية وهؤلاء المرؤوسون يأتون ويقبلون هذا الخاتم، دلالة على المبايعة والرضا بهذا الملك أو هذا الوزير. فهذا يعني شأن ملوك الدنيا. فنحن حينما يعني نبدأ بالطواف، أحيانا تأتيه من الميزاب، وأحيانا تأتيه من الركن اليماني، وأخرى تأتيه من
0: الحجر من الملتزم.
2: ما الذي تريده؟ أنت تريد النظرة. إذا نظر إليك الله نظرة عافاك من كل شيء وغفر لك ذنوبك. فأنك يعني أنت، هو يقول لمن وذي أن تفكر نظر الله إليك، يعني ليس الغريب كما قال الحسن البصري، ليس الغريب أن تحب الله، هذا شيء طبيعي أن تحب من يحسن إليك، ولكن الغريب أن يحبك الله، هذا الغريب. لذلك أنت تطوف وتتذكر نظرة الله سبحانه وتعالى لك، فإذا نظر الله إليك غفر لك كل ذنوبك وقضى لك كل حوائجك، لأنه ملك الملوك جل جلاله. إذا ملوك الدنيا إذا نظروا إليك بنظرة، يعني سبحان الله يأتيك العطاء، فما بالك برب الأرباب جل جلاله.
0: سيدي في قصة حاتم الأصم،
2: نعم،
0: لما خرج إلى الحج بعد أن استأذن أبنائه ما كان معه شيء، وبشوف كل سنة الحجاج بيطلعوا ويبكي مش قادر يطلع الحج. حتى يوم الأيام جاءته بنته قالت له: يابا اطلع. قالها: كيف أطلع وأنا معيش غير قوت 3 أيام ونفقتك واجبة؟ فاستأذنت الأم والأولاد،
2: الله أكبر،
0: وطلع وكان آخر القافلة لأنه ما معه شيء،
2: الله أكبر،
0: لكن متوكل على الله سبحانه وتعالى. فشاء الله أنه يلدغ الأمير، أمير الرحلة القافلة،
2: نعم،
0: فما وجدوا شيء يطببوا فيه. قالوا: معنا رجل صالح حاتم الأصم، هيا ورا خلينا نشوفه. فقرأ عليه فشوفي بإذن الله،
2: الله.
0: فقال له: نفقتك في الذهاب والإياب علي ما بتدفع شيء يا حاتم. فبكى حاتم، قال: اللهم هذا تدبيرك لي، فأرني تدبيرك في أهل بيتي.
2: الله أكبر، الله أكبر.
0: وأهل بيته مضت 3 أيام خلصت النفقة، وبدأ الأولاد يلومون البنت، والبنت بتضحك بتقولهم: أبوي آكل رزق ولا رزاق؟ بيقولوا لها آكل رزق، بتقول إذن ذهب آكل الرزق وبقي الرزاق.
2: الله أكبر،
0: أنت شو بدك في القصة؟
2: الله أكبر.
0: فيخرج والد هاي المنطقة في رحلة ويتأخر في الصيد وينقطع الماء، فالجنود راحوا يدوروا مي، بلاش الخليفة يطلب مي وما يلقيش مي، فدقوا الباب وتفتح زوجة حاتم الأصم، فبيقولوا لها بدنا مي للخليفة، فبتضحك بتقول لهم سبحان الله نحن لا نجد ما نأكله والخليفة يستسقينا. شو هالقصة هاي؟ فبيأخذوا مي ويطلب الخليفة مي فيشرب ويستعذب الماء،
2: الله،
0: لأنه بيت هذا صالح. فبيقول من وين هاي المي؟ أنا ما شربتش منها من قبل. قالوا يا سيدي جئنا بها من بيت حاتم الأصم. قال مين حاتم؟ وتعرف وقال وراح لبيت حاتم فخلع منطقته،
2: الله،
0: حزام اللي فيه فلوس وفيه جواهر وكذا. طبعا الخليفة لما يطلع رحلة صيد مين معه؟ وزراء، تجار، الأغنياء. فخلع منطقته ورماها على باب حاتم،
2: الله،
0: فقال الله. من كانت لي عليه يد فليفعل مثل ما فعل.
2: الله الله.
0: فالكل رمى في بيت حاتم،
2: الله الله.
0: فأخذ الأولاد يضحكوا ويكبروا ويفرحوا والبنت تبكي،
2: الله أكبر.
0: بتقولها أمها عجبا، شو إحنا ماكلين ماكلين هوا بتضحكي وبس غنينا بتبكي؟
2: الله.
0: قالت يا أمه هذا رجل لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا،
2: الله،
0: نظر إلينا نظرة،
2: الله،
0: فأغنانا كل العمر،
2: الله،
0: فكيف لو نظر إلينا؟
2: الله أكبر. هي النظرة الذي يتكلم عنها، نظرة من الله سبحانه وتعالى،
0: الله
2: ينظر تفرج.
0: الله ينظر.
2: آمين يا رب. آمين. تفرج الهموم والكروب.
0: آمين آمين. سيدي عودا للطواف في ملابس الإحرام، يعني إحنا مش مأمورين نخلعها إلا بعد ما ننتهي. سبحان الله، كيف يقف الجميع الآن سواسية أمام الله، وهذا المعنى اللي إحنا لازم نوصل له في المعاملة مع الله سبحانه وتعالى، إنه تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. حتى إحنا في الصلاة الكل يقف في صف واحد، يعني هذا المعنى مش بس لأهل الحج، هذا المعنى إلنا إحنا اليوم، ما بدنا حدا يفخر على حدا. فمعنى التواضع في هذا المشهد.
2: سيدي سبحان الله، بعض الشعوب تعرف من لباس العمائم مثلا أو غطاء الرأس، بتعرف مثلا هذا من أي بلد، يعني
0: بتحسه من آسيا مثلاً، من الصين،
2: يعني
0: من
2: قد يعطيك شعور. صح. غطاء الرأس، حتى غطاء الرأس في هذا الموقف ممنوع.
0: الله.
2: حتى تتوحد
0: أي
2: الناس،
0: أي صورة توهم أو يعني تدل إنه هذا فيه تميز ممسوح.
2: حتى إيش؟ حتى نعود إلى أبينا آدم عليه السلام، قال كلكم لآدم وآدم من تراب، يعني لخصها لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل هالدنيا اللي أنت شايفها في عينك وبتطمع أنه يصير عندك وتوخي، هي حفنة تراب. فيعني سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما وقف في هذا الموقف العظيم، حجة الوداع، وقال الكلمات المؤثرة، أنه عليه الصلاة والسلام قال لعلي لا ألقاكم بعد موقفي هذا، فعليه الصلاة والسلام فعلا يعني ارتحل إلى الرفيق الأعلى، لكن لازلنا على العهد، ولازلنا نحن إن شاء الله يعني راكب سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. فيعني وضع كل أي فرق من الفروق وضعه صلى الله عليه وسلم، ووضع الحرام، وبين للصحابة، وبين للأقارب، كل ربا بالجهلية موضوع، وبين عليه الصلاة
0: والسلام
2: يعني ما خلى شيء عليه الصلاة والسلام إلا علمنا إياه. فهذا الموقف حقيقة، أنت حينما تتجرد من اللباس وتعود مثلك كمثل أي إنسان آخر في هذا الموقف العظيم، يعني ما المقصود؟ ما المطلوب؟ المطلوب القلب وليس الجسد. الجسد هذا يعود إلى الله سبحانه وتعالى ويعود إلى عالمه، لكن هذه الروح حينما تصفو، حينما يعني تتأكد من هذه المعاني، معاني العظيمة، أنك حينما ترجع إلى بلدك تتذكر هذا الموقف. الموقف اللي هو إيش؟ أنك زرت عالم الآخرة ورجعت. بالله الآن إذا بشفت واحد مثلا راع على عالم الموت، مات ورجع، كيف يكون التزامه هذا؟ هذا يكون التزامه عجيب،
0: يعني رجع ولي
2: لذلك لماذا؟ لأنه ليس في الجسد، ما ذهب بجسده، ذهب بروحه. فلذلك هنا أنت تذهب بالروح والجسد، لكنها هي رحلة الأرواح إلى الله سبحانه وتعالى. فلذلك حينما قالوا يعني حينما يخرج من الطواف ويذهب إلى السعي، يتذكر كفتي الميزان، يجعل الصفا كفة والمروة كفة، وأنت تركض بين هذه الكفاف لترى أعمالك. يعني زي التاجر الآن لما يكون في بورصة ويكون في سوق وكذا بيروح بيشوف هذا القبان قديش وهذاك القبان بده يشوف حاله ربحان ولا خسران. فتخيل يعني المشهد العظيم إذا رجحت فيك كفة السيئات يعني أي خسارة بعد هذه الخسارة. وبالمقابل يعني حينما أنت يعني سبحان الله في الحديث الذي وضعت يعني أعماله وحسناته ويعني تمايزتا يعني صارت نفس الشيء ما في 50% 50%, فالله سبحانه وتعالى بجوده وفضله يعني ميل كفة الحسنات. فسمع منادي ينادي من الملائكة لقد نجا, يعني نجا بفضل إيش؟ بفضل الله سبحانه وتعالى. فإحنا يعني كنا بفضل الله سبحانه وتعالى يعني إحنا يعني في هذا المعنى إنه أي كفة سترجح فهو يركض هكذا ويطلب من الله سبحانه وتعالى التجارة الرابحة, التجارة التي يعني تتحقق فيها المكاسب وتتحقق فيها مكان حط الرحال, هنا تسكب العبرات كما قال صلى الله عليه وسلم في هذا المكان العظيم, وهنا تمسح بإذن الله الزلات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا وأن يغفر لنا وأن يتوب علينا وأن يرزقنا ويكرمنا من كل خير سأله منه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم, ونعوذ بك يا ربي من كل شر استعاذ بك منه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولأبنائنا وزوجاتنا وبناتنا. اللهم إنا نسألك الفرج القريب لإخواننا في غزة وفي كل مكان. اللهم احفظ هذا البلد الكريم المعطاء الأردن وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين من كل خير سألك منه نبينا العظيم صلى الله عليه وسلم. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار, وصلى الله على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام.
0: الله يبارك فيكم. معنى معنى الحلق وأنه الواحد يحط الموس على رقبته, هذا إيش نفهم منه المعنى الأخير اللي هو آخر نسق قبل التحلل؟
2: يعني هذا يعني أنت عبد لله جل جلاله, فأنت إذا يعني وضع الموس على رقبتك ثم أعتقته فيا هنيئا لك إذا اعتقت في هذا المكان العظيم, لأنه هذا المكان هو مكان توزيع الهدايا. الله سبحانه وتعالى في هذا السوق العظيم يعني له في كل لحظة عتقاء من النار.
0: يا رب
2: فتذكر هذا المعنى أننا يعني نعتق من النار بفضل الله سبحانه وتعالى وكرم وجوده جل جلاله. نسأل الله أن يعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار بإذنه وكرمه.
0: خلينا نروح الفرقة الهاشمية للإنشاد ونسمع منهم كمان مديح وابتهال. بارك الله فيهم.

حياكم الله، حياكم الله أعزائي المستمعين مرة أخرى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. في نهاية هذا اليوم ومع اقتراب أفول يوم عرفة، خير يوم طلعت فيه الشمس، في رسالة ربنا سبحانه وتعالى وجهها لمن يفهم عن الله سبحانه وتعالى، لما خاطب الناس في توجههم وسفرهم إلى البيت الحرام وقصدهم البيت، قالوا وتزودوا، لأنه ما في إنسان بيقدر يطلع بدون ما يتزود. لكن ربنا سبحانه وتعالى أشار إشارة، قال وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، أحسن شيء تتزود به في رحلتك إلى الله هي التقوى. لأنه قبل شوي احنا كنا نحكي مع فضيلة الشيخ موسى إنه في معنى ظاهر اللي هو الصور من لبس الإحرام، من الطواف حول الكعبة، من السعي، من الحلق، وفي صورة باطنة. فربنا سبحانه وتعالى قال لك في سيرك الظاهر تزود، خذ أكلك وخذ شربك وخذ مصروفك وأعد الراحلة المناسبة وجهز شنطة سفرك، ولكن بالرحلة الباطنية اللي كنا نتحدث عنها قبل شوي، فإن خير الزاد التقوى، في طريقك إلى الله خير الزاد التقوى. وأنا بدي أختصر الكلام، التقوى بنعيشها بثلاثة مستويات. المستوى الأول من مستويات التقوى إني أجعل بيني وبين النار وقاية، أجعل بيني وبين النار وقاية. كيف؟ بعدم الشرك بالله سبحانه وتعالى أو الإصرار على كبائر الذنوب، أظل أستغفر وأرجع إلى الله سبحانه وتعالى. المعنى الثاني من معاني التقوى أن أجعل بيني وبين محارم الله وقاية، هذا معنى أفضل وأسمى وأعظم من معاني التقوى والعلاقة بالله سبحانه وتعالى. ربنا قال وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، قد ما بتقدر تتزود تزود من التقوى. ما في إنسان بيقدر يسافر بدون ما يتزود من الطعام والشراب والنفقة، ويكون في مركوب كويس يوصله ويبلغ مأموله. إذا بدك تبلغ إلى الله وتصل إلى الله لابد أن تتزود بزاد كفاية من التقوى. كمان ربنا سبحانه وتعالى بده إيانا نعيش معنى آخر من معاني التقوى، وهي أن نجعل بيننا وبين محارم الله تعالى وقاية. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فالمطلوب منا أننا نجعل بيننا وبين النار وقاية من خلال أن نجتنب المحرمات. كيف؟ ربنا سبحانه وتعالى له حدود حدها اللي كنا نحكي عنها قبل شوي، حفت الجنة بإيش؟ المكاره، والنار بالشهوات. النبي عليه الصلاة والسلام شبه لنا هذه الصورة وهذا الإطار بشيء. شو قال عليه الصلاة والسلام؟ قال إن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل حمى ملك، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن حمى الله محارمه. فربنا سبحانه وتعالى إله محارم جعلها وحدها. كيف هاي الطاولة اللي قدامي؟ هاي الطاولة ممنوع تدخل عليها، ممنوع يكون لك شيء جواتها. الآن أنت إذا بتدخل قصر الملك، تدخل الديوان الملكي وتسيء الأدب، تطرد، تطرد، ممنوع. تخيل تكون قدام الملك وفاتح تليفونك وبتلعب فيه وبتتقلب ريلزات، ما بصير. هذا من المحرمات في الديوان الملكي، بدك تقعد في أدبك. الله تعالى إله حمى، ما بجوز ندخله، ما بصح لي أدخله، منعني أدخله. هذا الحمى هو الشهوات اللي الإنسان بيرغبها، فإذا دخلتها تستوجب هذا الدخول، يستوجب العقوبة، يستوجب الطرد والإبعاد. ما دخلتها، رحت بهالمكان الفسيح إلا هالطاولة، افعل ما تريد. إحنا بدنا ننتقل إلى المرحلة الثانية من هاي المراحل اللي هي أن نجتنب ما نهى الله تعالى. المرحلة السامية والعظيمة من معاني التقوى هي معنى الإحسان،
أن تعبد الله تعالى كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. مش قلنا التقوى أن تجعل بينك وبين النار وقاية وبين محارم الله وقاية؟ أعظم معنى في التقوى أن تجعل وبينك وبين ما دون الله وقاية. كل شيء دون الله بيني وبين وقاية، فما أشهد في هذا الكون إلا الله. بنظر لأمي وأعبر من خلالها إلى الله، بنظر إلى عملي وأعرج من خلاله إلى الله. كل مشهد يذكرني بالله سبحانه وتعالى. أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يعني لما تأكل اللقمة تستشعر أنها من الله، لما تشرب الشربة تستشعر أنها رزق من الله سبحانه وتعالى، لما تسلم على أبوك ترى فيه معاني هي من الله سبحانه وتعالى. الأب شو معناه في الوجود؟ الأب هو قدامي شو معناه في الوجود؟ الأب معناه إنه هو اللي سبب في وجودي، هو اللي طعماني، هو اللي رباني، هو اللي غذاني. في الحقيقة هاي معاني كلها من الله سبحانه وتعالى. فانفذ من كل معنى في الدنيا في الصورة إلى الله سبحانه وتعالى، هذا أعلى منزلة من منازل التقوى. أسأل الله جل وعلا إنه يكرمنا وإياكم بخير عطاء في هذا اليوم المبارك، وأن يحققنا بحقائق التقوى. اللهم لك الحمد كالذي نقول، وخيرا مما نقول. اللهم لك صلاتنا ونسكنا ومحيانا ومماتنا، إليك مآبنا ولك ربي مرجعنا ومآبنا. اللهم يا

تطاع فتشكر وتعصى فتغفر. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، علانيتها وسرها، ما علمنا منها وما لم نعلم. سبحان رب العرش العظيم، سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان ذي العزة والعظمة والهيبة والقدرة والكبرياء والجبروت، سبحان الحي الذي لا يموت. إلهنا غارت النجوم ونامت العيون، وبابك مفتوح للسائلين، ها نحن ببابك في آخر ساعة من يومك المشهود، واقفون نرجو عفوك ورضاك، فلا تردنا بحقك خائبين. اللهم إن هذا يوم عرفة، يوم العتق من النيران، ويوم تسكب فيه العبرات، ويوم تقال فيه العثرات. إلهنا، إن لم نكن في هذا اليوم من وفد حجيجك الواقفين على صعيد عرفات، فلا تحرمنا بفضلك ورحمتك نفحات هذا اليوم، ونحن ببيوتنا بلوعة التواقين وشوق المحبين يا رب العالمين. إلهنا، جئناك في هذه الساعة معترفين بذنوب كأمثال الجبال، ولكن عفوك ومغفرتك أوسع منها بكثير. اللهم امحو سيئاتنا بفيض مغفرتك، وأبدل سيئاتنا حسنات، ولا يخرجن هذا اليوم يوم عرفات، اليوم الذي تنظر فيه إلى عبادك، إلا وقد كتبت لصحائفنا بيانا أبيض نقيا من كل ذنب يا رب العالمين. اللهم يا واسع العطاء ويا دافع البلاء، نبتهل إليك ابتهال المستجير، وندعوك دعاء من خضعت لك رقبته، وفاضت لك عبرته، وذل لك جسده. اللهم أصلح حالنا، واشرح صدورنا، وأنر قلوبنا بنور هدايتك وطاعتك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك في آخر ساعة من يوم عرفة أن تجعلنا ممن نظرت إليهم فغفرت لهم، ورضيت عنهم، وحرمت أجسادهم على النار. اللهم اعتق رقابنا ورقاب أبائنا وأزواجنا وذرياتنا ومن يسمعنا وأصحاب الحقوق والواجبات علينا من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اكتب لنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب يا رب العالمين. اللهم إنا أمسينا نشهدك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت، وحدك لا شريك لك، لك الملك ولك الحمد، وأنت على كل شيء قدير. اللهم بحق هذه الشهادة إلا ما أدخلتنا الجنة من غير حساب ولا سابقة عذاب مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في مقعد صدق عند ملك مقتدر. اللهم إن لا إله إلا الله لا يبقى معها ذنب، فامحو بها ذنوبنا واستر بها عيوبنا يا رب العالمين. اللهم أكرمنا بها إذا ما نزلنا في لحودنا، وأكرمنا بها يوم العرض عليك يا رب العالمين. اللهم إن لا إله إلا الله كلمة غالية عليك، فاجزنا بها ما هو غال يا رب العالمين، الفردوس الأعلى من جنتك والقرب من حضرتك. اللهم إنه قد بلغنا عن نبيك صلى الله عليه وسلم أنك إن أحببت عبد ناديت جبريل فقلت له يا جبريل إني أحب فلان فأحبه، فينادي جبريل في أهل السماء فيقول إن الله يحب فلانا فأحبه، فيوضع له القبول في الأرض. اللهم بحق لا إله إلا الله إلا ما خاطبت سيدنا جبريل بقولك إني أحبهم، اللهم أنزل علينا حبك في هذه الساعة، أكرمنا بحبك ورضاك، واجعل سيدنا جبريل يحبنا، واجعل أهل السماوات يحبوننا، واجعل لنا القبول في الأرض يا رب العالمين. وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين. اللهم هذا يوم يبرز فيه التوحيد لأجلك. اللهم إنا نشهدك بأنك أنت الله لا معبود بحق إلا أنت يا رب العالمين. اللهم فكافئنا عن هذه الشهادة، وكافئنا بهذه الشهادة بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر يا رب العالمين. اللهم اجعل الدنيا، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة مما سألك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الساعة، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم فرج الكرب عن المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم إننا نرى أهل الخيام والنزوح والمساكين والأطفال، من لا معين لهم، من لا طعام لهم، من لا شراب لهم، وأنت لهم يا رب العالمين. اللهم اجعل نساءهم مع نساء نبيك وأطفال

هم مع أطفال نبيك ورجالهم مع أصحاب نبيك يا رب العالمين. اللهم فرج عن هذه الأمة ما هي فيه، اللهم فرج عن هذه الأمة ما نزل بها يا رب العالمين، وفرج عنا كل همومنا واقض ديوننا برحمتك يا أرحم الراحمين، وارزقنا سعادة الدنيا وهناء الآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك لبلدنا هذا الأمن والأمان والعزة والشموخ والتطور والرفعة يا رب العالمين. اللهم اجعل له شوكة لأعدائه ومن يريد الكيد به برحمتك يا أرحم الراحمين، وجميع بلاد المسلمين. اللهم وفق ملك هذه البلاد لما تحبه وترضاه يا رب، وفقه لأن يكون تحت راية تحبها وترتضيها، عاملا بكتابك، سائرا على سنة حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم، راضيا مرضيا عندك يا رب العالمين، يأخذ بالبلاد والعباد إليك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ لنا الحرمين وخلص أولى القبلتين، واجعل بلادنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين، وأدم هذا المنبر منبرا يذكر فيه اسمك ويتوجه فيه إليك ويذكر الناس بحضرتك يا رب العالمين. اللهم ما فاتنا من الدعاء طلبا لم يفتك علما، فنحن دعوناك على قدر حالنا، فأعطنا على قدرك يا رب العالمين، على قدرك يا رب العالمين، وحقك أن تعطينا وأن تعطي كل من سمع ودعا وأمن على قدر عظمتك يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نترككم مع ما تبقى من أوقات تلجؤون بها إلى الله سبحانه وتعالى وتطلبون بها ربكم سبحانه وتعالى ما تريدون وما تبتغون. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كل عام وأنتم بخير.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: خليكم عالسمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: حمل تطبيق عين افام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين افام معك بالصوت والصورة.
3: الجو بده إياك، والمود على كيفك، بخريفك وبشيتك،
4: بربيعك وبصيفك.
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر.
5: مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
2: جاكامن، الخيار الأنيق للرجال، وبالاشتراك مع مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.

0: التاسعة مساءً بتوقيت عين اف ام.
1: خليكم عالسمع، خليكم بالجو عين وبتسمع.
0: حمل تطبيق عين اف ام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، بتوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين اف ام معك بالصوت والصورة.
2: إهداء من البنك الأردني الكويتي إلى النشامة بصوت الأردن عمر العبدالله.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: العاشرة مساء بتوقيت عين اف ام.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
0: حمل تطبيق عين اف ام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، بتوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين اف ام معك بالصوت والصورة.